الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى شر قوم غربين رحنا ويا الهوى وديع ولحظات الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى شر قوم غربين رحنا ويا الهوى وديع ولحظات

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

قال فرحك قال جرحك قال صبر كانت قال حب كانت كتبتها أنا قلتها كانت عشاك كل غير قال فرحك قال جرحك قال صبر كانت قال حب كانت

قال فرحك قال جرحك قال صبرك قال حبك قال كتبتها قلتها قالت عشان كل غير قال فرحك قال جرحك قال صبرك قال حبك قال كتبتها

رشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

بسم الله الرحمن

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح البدايات الجميلة والرائعة على الرائعين العراقيين في كل مكان يسمعون راديو الرشيد، إما على 91.5 أو عبر تردداتنا الرقمية. نقولكم بصباح عراقي أيلولي جديد، بانجور.

الأول من أيلول 1/9 يوم جديد من شهر جديد. نحيي اللي مواليدهم في هذا اليوم ونحيي كل مواليد شهر 9. أنتم جميلين متجددين، إن شاء الله على وجهكم نشوف الخير هالشهر، وإن شاء الله يا ربي يكتب لكم ويكتب لنا جميعا بدايات حلوة، ناس حلوة، حياة حلوة، راحة. شلون الشرنقة لما يعني هي تاخذ فترة حتى تطلع فراشة وتطلع من شرنقتها وتبدي دورة حياة جديدة رائعة، كذلك أنتم يا فراشاتي إن شاء الله حياة حلوة، حياة كلها حب، كلها سعادة، كلها تحقيق الأهداف بما يصب في صالحكم، قولوا آمين. فأتمنى لكم أول من أيلول رائع. هو أصلاً ثلاثاء اعتادينا أنه نعيش أنا وياكم في بانجور يكون رائع، صار كأنه يوم مميز جمعة يعني هيجي خميس، حبيته وياكم وإن شاء الله تكونون حابين وياي في بانجور في راديو الرشيد. فأهلاً بالجميع في لما صباحية من هسه للساعة 10 بتوقيت بغداد، حكون معاكم بالميكروفون بان الموسوي وبمكسره ويسام ماجد.

بونجور، صباح النور والمحبة. تحية إلى كل الكوادر التدريسية اللي على وشك استئناف الدوام. هم اليوم يمكن يبدون I think so. أي تحية إلى كل المعلمين والمعلمات، المدرسين والمدرسات، قطاع التربوي المحترم، لك من بانجور كل التحايا والتقدير. إن شاء الله بداية سنة دراسية رائعة موفقة للجميع، يعني تكون جهودكم المبذولة يعني تؤتي ثمارها بإذن الله في نهاية العام الدراسي القادم أو هذا. تحياتي لكم، وتخيلوا بس لما يصير التطور أنه ترجع للوراء، يعني ترجع إلى الماضي، هو هذا التطور. سويد، فنلندا، نرويج، فرنسا، إيطاليا، الدنمارك تعود إلى الكتب والكتابة بسبب الاستخدام المفرط للشاشات.

مستمعينا أهلا بكم في 360 درجة. وهل تخيلت يوما أن قمة التطور التكنولوجي في التعليم قد تعني العودة إلى الوراء؟ لسنوات طويلة تسابقت دول العالم لرقمنة فصولها الدراسية واستبدال الورقة والقلم بشاشات ذكية وأجهزة لوحية، بس المفاجأة جاءت من الدول التي تتصدر مؤشرات الجودة. السويد، فنلندا، النرويج، فرنسا، إيطاليا، دنمارك، كلها دول قررت فجأة سحب الفرامل وإعادة تقييم التجربة بالكامل، لتبدأ في إعادة الكتب المطبوعة وتفعيل الكتابة اليدوية من جديد. والسبب الرئيسي خلف هذا القرار هو الاستخدام المفرط للشاشات. من منظور السبب والنتيجة، لاحظ الخبراء التربويون أمراً خطيراً: كلما زاد وقت تعرض الطلاب للشاشات في المدارس، تراجعت مستويات التركيز لديهم وضعفت قدراتهم على القراءة العميقة والاستيعاب. الشاشات بطبيعتها تقدم معلومات سريعة ومشتتة ومشتتة، مما يجعل أدمغة الأطفال أقل قدرة على معالجة النصوص الطويلة وتحليلها بهدوء. إضافة إلى ذلك، أدى إهمال الكتابة اليدوية إلى تراجع في التطور المعرفي، تنشط الذاكرة الحركية التي ترتبط بشكل وثيق بعملية التعلم وتثبيت المعلومات. لذلك كان الحل أحبابي هو العودة إلى الجذور. اليوم تخصص هذه الدول ميزانيات ضخمة لطباعة الكتب المدرسية، وتفرض قواعد صارمة للحد من تواجد الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية داخل الفصول الدراسية. هذا القرار أخيراً ليس رفضاً للتكنولوجيا في حد ذاتها، بل هو فهم دقيق وعلمي لتأثيرها على الدماغ البشري في مراحل النمو. التكنولوجيا مجرد أداة، وعندما تتحول هذه الأداة إلى عائق يشتت الانتباه، يمنع التعلم الحقيقي، فإن العودة إلى الكتاب المطبوع تصبح خطوة علمية مدروسة لإنقاذ عقول الطلاب. فهل حان الوقت لنراجع أنظمتنا التعليمية ونعيد للكتاب والورقة هيبتهما؟

0: حبيبي حبيبي أهلي ما يردون.
1: بونجور وتحياتي لإخواننا عمال النظافة، موظفي أو موظفو البلدية، الله يعينكم والله يبارك في تعبكم، وإن شاء الله يعني هذا القطاع تهتم به أكثر الحكومة، ويعني ولا اهتمام أكثر، رواتب أحسن، مميزات، أكو فيالة دا تطير فوقاي. I know. شفتوا هذا الفيل؟

ليش كثرانا الفيالة تطير بالسماء؟ لأنه شقد قدمت وعود وللأسف مو بس لقطاع البلدية وكذا، لا يعني لهواية أمور ما نفذت على أرض الواقع ولا اهتموا، ولا يعني بالعكس ربما ازداد أمرهم سوء، وحتى شيء زين خربوه. يعني ما نريد نتكلم بسلبية بقدر ما أنه أريد أذكر أنه شتان ما بين الوضع هنا، خصوصا في بالنسبة لما يخص أخوتنا في قطاع يعني عمال النظافة، إلى عمال النظافة بالصين. الصين تمنح عمال نظافة الشوارع سترات مكيفة تعمل بالمراوح للحفاظ على برودتهم أثناء العمل في حرارة الصيف.

احنا هنا ينطوهم بس يلق بشعار البلدية مشكشك المهم فسفوري. المهم فسفوري هم تعبوا وعصبوا. هلو. تخيل أن تقف لساعات طويلة تحت أشعة شمس الصيف الحارقة حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 أو 45 درجة مئوية وأنت تؤدي عملا شاقا لا يحتمل التأجيل. هذا هو التحدي اليومي القاسي الذي يواجهه عمال النظافة، أبطال الشوارع المجهولون الذين يحافظون على جمال

معقدة، بل في تصميم عملي يعتمد على مروحتين صغيرتين مدمجتين عند الخصر وتعملان ببطارية محمولة خفيفة الوزن. بمجرد تشغيلهما تسحب المراوح الهواء وتدفعه بقوة ليدور حول ظهر العامل ورقبته، مما يسرع من عملية التبريد ويمنح شعور مستمر بالبرودة والانتعاش. هذه الفكرة بسيطة مستمعين في تصميمها، لكنها تعمل أو تحمل لمسة إنسانية عميقة تثبت كيف يمكن لابتكار صغير أن يصنع فارقا هائلا في جودة حياة من يعملون بصمت من أجلنا.

أهوبان أهوبان بيها إثني. ماكو سالفة يعني. صباح الخير بنات حبيباتي. بالنسبة للحب ما يرد على رسائلك باستمرار، هو فعلا مشغول لو دا يتجاهلك. شنو يقول علم النفس؟ لا يرد الباشا على رسائلك دائما، قد لا يكون التجاهل هو السبب. تأخر الرد يا حبيبتي لا يعني بالضرورة أن الشخص يتجاهل، فقد يكون مشغولا مرهقا أو يؤجل الرد لأنه يحتاج وقته لإجابة طويلة ثم ينسى. لكن إذا أصبح عدم الرد متكررا ومقصودا بينما يتفاعل مع الآخرين بشكل طبيعي جدا، فقد يكون مؤشرا على تراجع رغبته في التواصل معك. علم النفس ينصح بالنظر إلى النمط العام للسلوك بدل الحكم على رسالة واحدة. هل يبادر؟ هل يتفاعل عندما تحتاجه؟ هل يتكرر التجاهل دون سبب واضح؟ الخلاصة أحيانا هو انشغال، وأحيانا الصمت يحمل رسالة اقرأيها بعمق.

والله يعني الرجال يعني مساكين صراحة، أنتوا النساء نكديات أو بعض النساء والله تردون بس تتبكبكون وكذا. يقول لك النساء يبكون 70 مرة بالسنة، هاي 12 شهر 70 مرة تبكي بيها السنة بيها المرة. زين أنا باليوم 77 مرة. عموما تعالوا نعرف إلى ما تشير إليه الأبحاث حول بكاء النساء. تشير دراسات إلى أن النساء يبكين أكثر من الرجال في المتوسط، ويرتبط ذلك بمجموعة من العوامل الهرمونية والنفسية والاجتماعية أيضا. البكاء يا حبيباتي لا يرتبط بالحزن فقط، بل قد يكون وسيلة طبيعية للتعبير عن الضغط والتوتر والفرح وحتى الغضب، كما أن طريقة التعبير عن المشاعر تختلف بين الأشخاص وبين المجتمعات. بعض الدراسة مستمعين وجدت أن النساء قد يبكين بمعدل أعلى من الرجال، لكن لا يوجد رقم ثابت ينطبق على جميع النساء. لذلك أرقام 70 مرة، 60 مرة، 1000 مرة سنوياً تبقى تقديرية وتختلف بشكل كبير من شخص إلى آخر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

بانجور يومي الصباح على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. صفر سبعة سبعة صفر صفر دعش أربعة دعش خمسة، تليفون المسجات على واتساب اللي من خلاله نستقبل مسجاتكم، تصبيحاتكم الصوتية أو المكتوبة. ونبدأها بسليم الجعفري، يقول نحن من أية ملة، ظلنا يقتلع الشمس ولا يأمن ظله، دمنا يخترق السيف ولكن أذل، بعضنا يختصر العالم كله، غير أن لو تجمعنا جميعا لغدونا بجوار الصفر قلة. صباح الخير عليكم ست الكلبان المسوي والأستاذ وسام ماجد، تحياتي إلى لمى الحديدية وجاسم أبو موسى وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري، حياك وبياك يا أبو سيف وصباح الفل. جاسم أبو موسى طلع اسمه جاسم، عاشت الأسامي عاشت. معناها هسه كل واحد اسمه جاسم البرشلوني هذا أبو موسى. تحياتي لك ولكل جمهور البرشة، وأهلا بأبو دلة اللي يقول اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك واكفنا بك عمن سواك، وأسعدنا بعفوك يوم لقياك، يا رب فوضنا أمورنا إليك وتوكلنا عليك، فيا رب اجبرنا عافنا ارزقنا واغفر لنا وارحمنا وتولانا يا رب في من توليت، إنك على كل شيء قدير. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. يهدي لكم أغنية الله الله الله لفراشة الإحساس رحمة رياض، وعد مني وعد. صباح الخير عليك وعاش الذوق، عاش الذوق يا أبو دلة.

0: من ميسان أخونا محمد كاظم، تاج الدعاء ربنا إننا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسعد الله صباحكم، يسعد صباح العمارة. عباس الحمداني، اللهم صلي على محمد وآل محمد، سبحان من أنار الصباح بقدرته وسجدت المخلوقات لعظمته، ووهبنا الحمد والشكر لنعمته، وأجاب المضطرين لرحمته. صبحكم الله بالخير، صبحك الله بالنوير والعافية. أزادنا يقول عليل، عليل برى جسمي الوداد وأنتم تنامون في رغد وعندي مأتم، أغني اشتياق والفؤاد معذب، أغني وفي الأعماق نار تضرم. إذا كان معنى الحب هجر ولوعة، فأي فؤاد بالسعادة ينعم. ترف قلي بهجرك علي منشار، الله الله الله، ترف قلي بهجرك علي منشار، سحابة وبس علي امطرت، من شر اخذ وانطي وصير وياي، منشار ومثل منشد عليك انشد علي. صباح الخير، هلا بالنوير. صباح الورد على علي القيسي، مشاركنا بفويزين. بونجور، ايش دعوه هالقد علي القيسي؟ ها ايش دعوه هالقد؟ 49 ب 45.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
0: 49 زائد 45.
1: صباح الخير علينا وعليكم على اذاعتنا الكريمه رشيد افهم. تحياتي.
0: هلا والله
1: غاليه ستفان موسى والذهب والمخرجين والمبدعين جميعا. ستفاني عن البارحه صار تحالف بين اهل المولدات، يعني البارحه بالليل يمكن طفت عندنا ساعتين طفوا بالمولد، فما نعرف يعني صدق هم قاس موعدهم والله ما اعرف. شفتوا الامبير اخذتوه من عندنا ب20,000 هذا الشهر راح. زين انتوا يا الحكومه وفروا لهم غاز، اذا ما صرف لهم هم خطيه، هم عالم الشغل وحار وتعب وهلاك، فاذا ما صرف لهم عوضوهم بالغاز. والدنيا حاره عمي والله موت احمر.
0: احنا مو قلنا بلا طاقه سلبيه الصبح؟ هسه ماكو طاقه كهربائيه، ماكو طاقه تنطوني طاقة سلبية؟ وش علياني بالمولدات؟

غالي أبو حسوني صباحك محبة واحترام، تحياتي إليك وإن شاء الله هذه الأزمة نعبرها بإذن الله. إحنا يجيبون ويكملون أزمات، كمية الأزمات اللي على رأس العراقي، يعني هو بلا كل شيء وجايب أزمة العراقي للدنيا، ضرائب، غلاء معيشة، أزمة وقود، أزمة كهرباء، أزمة غاز، أزمة دولار، أزمة هاي المشاريع، الماء، أزمة سكن، أزمة ثقة. إحنا أصلاً بينا أزمة ثقة، عليكم الله، مو عندكم أزمة ثقة؟

على طار الثقة وأزمتها، هو المسؤول اللي يمنح ثقة الحكومة ويتولى ويتسنم المنصب، المن خاليك؟ المن خاليك؟ نريد ناخذ صور نشوف وجهك، ولا واحد بيكم بيشوفه هاي بالوجه، من صغيركم كبيركم الذي علمكم السحر إلى أصغر واحد، زين؟ لا بيكم وسامة ولا أناقة ولا كل شيء، زين؟ بحيث منا أشوف مسؤول أنا ما أعرف أقول هذا عراقي، يعني مبين والله مع الأسف. فتتاخذون فد مواقع تحلمون بيها، ليش يعني خلوكم حتى تكرفون فلوس وتطلعون، حتى بعدين نلقيهم خزنة في أماكن، يعني تنهبون بهذا البلد، تنهبون بهذا الفقير العراقي اللي صاير يترجاكم على 100,000 على 50,000 30,000 دينار تزيدون راتبة، عامل النظافة، المعين، غير غير المطلقة، الأرملة، الشهيد، المتقاعد طبعا. يعني هو المسؤول هو يعني ما أعرف أنت مدلليك يعني جايبيك بهذا المنصب حتى يكون عندك رتل وراتب وبيت وما أعرف شنو، شو أنت دا تحقق أحلامك براسنا؟ تفاهم الموضوع غلط، أنت المفروض تحقق أحلامنا، يعني أحلامنا نحققها براسك. فما أعرف هالرؤوس الفارغة، كمية الرؤوس الفارغة اللي دا تحكم مصيرنا، إيش وقت نخلص منها؟

0: بعد لا تحكوني وسكتوني. إبراهيم النعيمي برهم منور صباح الورد. برهم
1: صباح الخير على أحلى بانجور وعلى أحلى ستبان وعلى أحلى وسام ماجد. عيوني مشتاقين ستبان. بالنسبة لهاي الساقيات اللي بالشارع مال الجزرات الوسطية، يعني أنا قبل فترة حكيت على بنواس ولحد أنا الموضوع موجود. هسه شو صار انتشار بالموضوع؟ أبشرك حتى مال السعدون روحة وجاية من ساحة التحرير لغاية يعني ساحة الفردوس، المي بكثرة جدا جدا بعد جدا، والخاطر كان جدا يعني ما أعرف والله. يعني خلوها بلا زرع شباب، لو تخلون هاي الساقيات تكون بشكل ممتاز وبشكل مرتب ويعكس ذوقكم بالعمل. يعني والله ترى احنا هم ناس مرتبين، ناس خلوقين ونعرف نشتغل. ليش هيك بس نريد نخلص شغل على مود نحصل فلوس؟ خلي الله بين عيوننا بالشغل على مود يصير الرزق الحلال لكم بعد اكثر واكثر ببركه. وعيوني عيوني
0: برهام علي القيسي

0: صباح الخير، صباح الورد عليكم. متواصلين معاكم أحبابي، تحية إلى حكومتنا المحترمة الرشيدة، وإن شاء الله يشتغلون صح إن شاء الله يا رب العالمين. يحققون أحلامنا. صح، إحنا أحلامنا أوفر مرات، يعني فوق، يعني مخيالية، يعني إحنا لو سويسرا مين ما تحقق أحلامنا؟ شنو مي نقي؟ شنو كهرباء 24 ساعة؟ شنو ضمانات؟ ها؟ اي احنا داعين علينا اهلنا، هم اهلهم يحبوا. والله والله اني الانسان هذا اللي اشوفه غلط والله يوفقه، استغفر الله، يعني هي قسمة رب العالمين، فهذا اكيد راضي اهله، راضي امه وابوه، ثق والله. فسبحان الله، يعني ينطيه على قد بره بأهله يمكن، أو ربما ده يختبره. عموما أبو عبد الله، صباح الخير يا أبو عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: إن شاء الله هذا الشهر يكون شهر مليء بتحقيق أمنياتك ويرزقك ويحفظك
0: يا رب،
1: وإن شاء الله تكونين دائما دائما متألقة، ويحفظ والديك، يحفظ والدتك، ويرحم أبوك بهذا اليوم. إن شاء الله شهر خير وبركة، وصباح الخير أستاذ أسامة يا الطيب يا الراقي، نسأل الله أن يحفظك. صباح الخير مستمعي راديو رشيد، نسأل الله أن يحفظكم وأن يشافي مرضاكم ومرضانا يا رب العباد، يا الله يا الله يا الله. تحياتي.
0: بارك الله بيك يا أبو عبد الله، الله يرحم والديك إن شاء الله. أنا ممنونة، إن شاء الله بداية 1/9 سعيدة عليك، مليانة عافية إلك والعيالك، أرزاق متواترة بإذن الله، يجعل لك البركة في أرزاقك إن شاء الله، ويغنيك عن الناس إن شاء الله، ما تحتاج أحد. شكرا يا أبو عبد الله الغالي، الله يحفظني إلكم، الله يبارك لي فيكم، وإن شاء الله يديمني إلكم زين، وتعيشون وتسكتوني.

0: الأستاذ مظفر قدري. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح الخير سدبان، تحياتي لك، تحياتي للمخرج، تحياتي للمستمعين. طبعا شكرا جزيلا سدبان على كلامك على شهر أيلول. أنا موالي شهر أيلول. هذا شهر الخير والحب والتفاؤل والسعادة والبهجة. طبعا يعني استقبل التهاني والتبريكات والهدايا. طبعا خليل فات خمس خطوط حمراء جوا كلمة الهدايا. بس يعني الهدايا مو كل الهدايا، لازم واحد يحدد. ما أريد لا صواني ولا دراسات. الظروف يعني عادي استقبل الموبايلات، الهدايا القيمة، يعني ما عندي إشكال فيها. تحياتي لك.
0: أولا كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله صحة وسلامة، حياة حلوة إن شاء الله تنكتب لك من اليوم. اللي فهمته أنه أنت تريد هدايا، ومو أي هدايا، تريد ظروف. هاي الظروف حسب الظروف يعني تريد ظروف، يعني شو قدرت تقولها؟ بس يعني أنا أحييك ظروف بهالظروف مشكلة

هم ظروفهم زينة يبكون بوجهك. والله العظيم الناس اللي ظروفهم زينة يقطع علاقته بك الفترة، يدري ظروفك مو زينة.

0: والله بس شوية ظروفه تتعدل يقوم ما يفكر بظروفك زين يكسر العود وياك. والله فمسألة إنه تدور ظروف هدايا بهيجي بوقتنا هسه ما تتحصل ترى ماكو هيجي شيء يعني. فاكتفي بتورتة عود إذا دللي لهم كده زولك شمعة وياه بوكي ورد. المهم كل عام وانت بألف خير وان شاء الله. بس هو سؤال, انت تنطي ظروف؟ انت يعني تقدم ظروف؟ انتو شلون تردون هدايا زينة وانتو ما تنطون هدايا زينة؟ تحية للناس اللي تنطي ما حد يرجع لها. يلا خلي نروح لزيكو. صباح الخير يا زيكو.
1: صباح الورد على أحلى ورد. صباح الخير عليكم جميعا.
0: هلا والله.
1: على ستوان الجميلة وعلى وسام المخرج المتألق. ستوان اليوم عيد ميلادي
0: ها شنو
1: 9
0: بس لقيت برضو
1: إن شاء الله أبقى دوم وياكم والمستمعين جميعا
0: يا رب.
1: ونريد نغنية شوية تخلينا نعيش الطفولة مالتي. تحياتي لكم زيكو.
0: أغنية الطفولة وعيد ميلاد. هسه نمخمخها إلك. قصي البرشلوني شلونك يا قصي منورنا قصي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شلون ستبان أخوتنا أم أمير الغالية.
0: الله يبارك لي.
2: شلون المخرج الغالي. وتحية خاصة لجميع جميع الأخوان والأصدقاء بالبرنامج زين. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. صباح خير عليكم جميعا إن شاء الله. وأني أخوتنا أم أمير يعني رشحك يعني من مكاني أرشحك إنه تكونين وزيرة المولدات بالعراق حتى تنحل هاي الأزمة حتى.
0: والله يعني صدق
2: إن شاء الله.
0: أي والله.
2: وإن شاء الله تخلقين الابتسام على وجوه الجميع إن شاء الله. مو بس تظل بالبرنامج, تصير بالعكس. موضوع المولدات مو شيء يعني من نحكي بموضوع المولدات وبالمولد الكل يضوج أغلب الناس. لا يصير موضوع يعني جميل إن شاء الله مثل روحكم الجميلة إن شاء الله. تحياتي للجميع إن شاء الله والجميع مشجعين نادي الكتالوني البارحم. ألف مبروك الفوز إن شاء الله. تحياتي حتى لإخواني المدريديين يعني هم تحية خاصة لهم حتى لا يزعلون علي, لأن بلا مدريد ماكو برشلونة وبلا برشلونة ماكو مدريد. فتحياتي جميع الإخوان الرياضيين
0: المشجعين. هسه هاي مو سبحة

صغيرين على ابو المولد اخو اني اول الناس اللي كنا نحكي عليهم ولا زلنا احنا يعني نشير بايدينا على الامور يعني على بعض الاشياء والتصرفات المو منطقيه من بعضهم. بس هذا ما يعني انه هم يعني احنا لولاهم بصراحه على قولة اهلنا كان انحكت حكايتنا لولا ابو المولده. يعني على الاقل من ينطوها ساعتين الا الوطنيه اذا انطوها زين جوزتك تشتغل وراها تنام. اما هذا المنصب ارجع لا قبل المنصب انت يعني جاب برشلونه والريال هسه انت شو تريد؟ وانت ايش تريد هسه؟ على العموم تحية للبرشلونيين وللرياليين والله يعني خليتها براسي انه تصير فد مؤسسة تعنى بالمولدات الاهلية. لا مو اني بس تخلوني انظمها لكم ما عليك عمي اطفيها حتى على الوزارة بربك الو.

0: منو بعد عندنا؟ عندنا أبو موسى. صباح الخير أبو موسى. جاسم
1: صباح الخير على كل المستمعين حاني اللي يسمعونا. ألف تحية إليك أحلى سترون وأحلى مخرج وأحلى مستمعين. صباح الخير الوليد حبوش إلهي جاي يسمعنا حاليا. أقول صباح الخير عليك أستاذ وليد. ألف تحية إليك أحلى ليدو وأحلى مستمعين عيوني.
0: صباح الورد عليك يا أبو موسى العزيز، وصباح الورد على الأستاذ وليد حبوش. يسعد صباحه وإن شاء الله يوم حلو عليه وعليك وعلى كل مستمعينا في كل مكان. وصلنا للثمانية ونص. لا بعد، لا ما وصلنا للثمانية ونص. عندنا حربي. ها وصلنا هسه. عموما حربي بعث لنا فويس يقول الطعنة توجعك مو من كل بشر مكروه، من ذاك العزيز الروحك تريده أبو جوزي. حنسمع الـ البصمة بس بعد البريك، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف.

0: ما أعرف يعني، حسيت روحي بغير عالم من دخلت لها. الله يساعد الناس والله يساعد هاي العوائل شلون متحملة. تحياتي لكم.
1: حياك الله يا حربي، وألف تحية إلك مني ومن وسام أبو المكسر أبو المولد. أقول لك ما تبيع المكسر وتشتري مولد. والله طفي جوزات، نزل جوزات، وانت برج الدلو اصلا من يعني لعبتك الجوزات. برج الدلو اذا ما قلت له صباح الخير حبيبي فدوى اروح لك يطفي الجوزه اسبوعين اقل شيء. فتحياتي لك يا حربي، ويعني والله أحسن دي يحرقون النفايات ولا يخلوها يجي يعني هي حتى دخانها يعني ما أدري شو أقول والله العظيم ماني شنو اللي بيدي اللي أقوله يعني. النهروان أي بلدية تابعة لهم؟ بلدية النهروان هي وين صايرة النهروان؟

هو أعرف بأطراف بغداد، أعرف هالمكان هذا موجود، بس هو باتجاه منه يعني؟ يعني ممكن تابعة البلديات بغداد للكوت، يعني منو أهلها؟ منو أهلها؟ عيلة تيها تيها. فإحنا نريد نعرف منو أهلها، منو يقدرون، منو المسؤولين عن هذا الموضوع. أنا ما أعرف صدقا، يعني ما أعرف. بس إذا دا يسمعون المعنيين، النهروان أكو بيها مكبات نفايات، أجل الله

0: أنا قلت لك إياها قبل فترة، هاي المناشدة مال يسعوله جسر صدام تجاه السيدية أو الصعدة فدوة، يعني شوفينا في المناشدة عليها دمرنا على قول مثل يسووها مثل مال جمعية النفط اللي سووها الصعدة، فنكون الممنونين منك.
1: 66 مرة حكيت على الصعدة، ايش سووا هم؟ صعدوا الجام، سدوا اذانهم وما سووها. ما يردون يسووها استاذ ادهم، ما يردون يسووها. يعني حالها حال الجسور المتهالكة بمعسكر الرشيد باتجاه بغداد جديدة، يعني خراب. هو واحد اجى خرب وطلع، شلون يبني لك؟ احنا مو اتفقنا انه هم عندهم مشروع تخريب العراق؟ روح شوف المناطق، يعني حتى المناطق اللي بالرصافة اللي المفروض هي تكون شعبية اكثر ما كانت هيجي. انا بنت الرصافة، تجنن، كانت تجنن. روحوا شوفوا الرصافة هسه، ما أدري شنو، يعني ما أدري. لا هي نيودلهي، لا هي شفايتنا نيودلهي.

0: قرر 1-7 راديو الرشيد.
1: أهلا بأحبابي مستمعي راديو الرشيد، ونستقبل أول اتصال. يا ترى هو من جماعة هيثم يوسف لو من جماعة عمرو ثياب؟
2: ألو
1: ألو،
2: صباح الخير.
1: هلا والله،
2: صباح الخير أحلى بنا الطيبة، شلونك عيوني؟
1: هلا أبو موسى، شلونك؟
2: خدوة القلب ستفانة الطيبة،
1: يا هلا بالطيب.
2: ألف تحية إلي ستفان، تحياتنا للمخرج، تحياتنا لكل المستمعين. أحلى بنا الطيبة،
1: شكرا.
2: وأحلى
1: يا
2: سليم الجعفري حبيب أبو سيف، ولكل البرشلونيين مبروك مبروك عليكم الفوز، وتحياتنا للبرشلوني أستاذ وليد حبوش. ألف تحية إلي أستاذ وليد حبوش، أحلى برشلوني.
1: اي وش تريد هسه؟ يعني شو تريد؟ وين تريد توصل؟
2: يعني تشدك جاي، تشدك جاي يعني.
1: هي المشكله لا على العين وعلى الراس.
2: لا حلوه القلب.
1: هي المشكله بس لا يطلع هيثم وعمرو ثياب برشلونيين.
2: والله انا اشك بيه هيثم برشلوني، تدري ليش؟
1: ليش؟
2: يعني هو رومانسي، برشلونيين رومانسيين
1: وحلوين
2: مثل سليم جعفري وابو موسى جاسم.
1: ماكو هيك حكي اصلا، انتم ما عندكم قلب.
2: لا والله احنا رومانسيين فول
1: زين. انت
2: والبرشلونة يقبلون. نعم.
1: ترشح اي لازم واحد
2: طبعا. هيثم يوسف.
1: اي
2: انا بين الحب هذا.
1: خوش، شكرا. يا أبو موسى الطيب،
2: ألف تحية لك عيوني.
1: يا هلا عيني، شكرا جزيلا.

0: صباح الخير، صباح الورد. هاي كل لك وبين ايديك صارت لازمة فترة من الفترات. قول شي تريد، مثلا صحة فلان، قول كل لك وبين ايديك. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: سمعت هيثم يوسف وسمعت ترشيحات.
0: هي
1: عجزتون انتو، ما ادري يعني شنو.
0: برهم،
1: انا يا ظافر الجبار.
0: ها، اهلا وسهلا، تحياتي لاخويا برهم، واهلا بيك يا ابو ماهر العزيز. الله يبارك بيك يا عيني. هيثم مو،
1: والله انا ما اعرف انا شنو دا اسمع. ارجوك خرب لي خدك، مو هاي الاغنيه مالتي؟
0: لا لا لا لا، هاي شنو؟ وين ما تحب انا اجي.
1: انا ما اربط، انا يعني بحقيقه انا ما اربط بهاي الاسماء. شويه
0: هسه انت تسمع عمرو. اذا انطيك كاسيتين، كاسيت لعمرو وكاسيت لهيثم، اي واحد تاخذهم؟ تاخذ.
1: احنا متعلمين على الحزين. هذا يوسف شويه يعني يعيش قصه حب، وانت ما عندك قصه حب.
0: صح، والله صح.
1: والله هو انا هيثم يوسف علاقتي فيه باغنيه مشغوله بغيري.
0: وانت انت ما عندك شيء.
1: اول ما انا يعني اول ما نزلت الموبايلات بدات انا خمسه بالكاميرا، الموبايل السوني اريكسون والاكسل، هذا السامسونج قبلنا قديمات، والنوكي الاكسبريس. فنزل فيديو هندي ونزلوا عليه اغنيه هيثم يوسف مشغول بغيري. وانا شغل اروح على حاول ذكرى بالخير ابو التسجيلات اليمنى بالبنوك. اي اقول له الاغنيه هاي شو والله غنيك اللي بابا روح من والله.
0: انت شو رايك اني اغني على نفسي كذاب؟ يا عيني زين.
1: ما اعرف اسامي الاغاني يعني.
0: مشغوله بغيري.
1: مشغوله بغيري يعرف.
0: وما همك كل عذابي.
1: خريج اغاني الحمد لله وشكر.

0: حلوة أغاني هيثم، خصوصا هذا الكاسيت جدا حلو.
1: لا مشغولة بغيره وكذابة وبعديها شهر، يعني ما مطلوبات يعني أبد.
0: الله يلا.
1: لا فأنا بس يا حيثم
0: أوكي
1: تفسيحات وماكو شيء.
0: لا ماكو شيء. شكرا ظافر الدباغ، باي باي.

0: الله يسلمك ينطيك العافية.
1: احنا كل ما الجو ينتسر نتذكرك، لان يعني انت من النوع تحبين البرد.
0: والله ما ادري. والله ما ادري. زين، الله يبارك فيك وحياك الله ابو وليد. جماعة هيثم، جماعة عمرو ذياب.
1: لا هاي الذياب، ما ذياب ما لي شغل بهم، بس انا هيثم يوسف. يذكرني بالله الاول اغنيه، مو اول اغنيه، كان عنده اغنيه يا ناس، هو مره واحده قال يا ناس رحموا بحالي،
0: يا ناس
1: احنا يوميا نقول،
0: اي
1: يوميا نقول يا ناس رحموا بحالنا.
0: اي
1: يذكرني بايام الخطوبه، بايام الزواج.
0: هاي الاغنيه تذكرك بايام الزواج؟
1: اي والله
0: ما رحموك نسابتك، ها؟
1: والله بينا بين.
0: الله يحفظكم يا عين. الله يحفظكم ابو وليد العزيز، نورت.
1: الله يخليك. الله يسلمك.
0: تحياتي للعائله يا عيني، وشكرا جزيلا.
1: شكرا
0: يا عيني. اتصال اخر. بانجور،
2: مرحبا.
0: يا هلا مرحبتين. يا هلا، من وياي؟
2: علاء. علاء علاء،
0: اهلا استاذ علاء.
2: ربي يحفظك، ربي
0: يسلمك. علاء من سويسرا.
2: اي سويسرا. ست سؤال.
0: أيني؟
2: احنا مشكلتنا ست العراقيين عندنا خوش دستور، بس من شلون سياقته ما نعرفه.
0: صح،
2: وهو تقريبا نفس الدستور السويسري كلش قريب. ست انا هنا اقعد مثلا جريده او هاي فيسبوك الصحف، اشوف كل واحد يرشح نائب شنو راح يوفر لي. مثلا انا سايق شاحنه، يوفر لي طائرات، يخفض لي اجور الطرق.
0: نعم،
2: اهم شيء جيب. افكر انا ما افكر بطرق وجسور تبليط، هاي مشكله الحكومه، اما هو كنائب يوفر لي حقوقي اللي انا اريدها. كذلك الناس الباقيه، مثلا المعلمين، نقابه المعلمين، فهيك يصير تنافس. احنا ما عندنا هذا الشيء. عندنا اذا نائب جاب الربعة الناخبين فلوس وطلع لهم فلوس، لا يكلبون بي ويعوفون اللي باعوا له صوته بنص دجاجة.
0: كل صح،
2: هاي المشكلة. كل نائب، كل ناخب يروح يابه. احنا سمعت انا بالراديو قبل شوية، طلع واحد على الراديو السويسري، المذيعة شلون هسه انت حكى على شيء صاير، فقالت له انت لمن انتخبت؟ قال لها فلان. فلان بلدية. قالت له اي، روح للي انتخبته.
0: بوم. روح للحج اللي انتخبته حبيبي.
2: ايه ايه، انا شو العلاقه؟ انا يعني هي هاي، انت بعص صوتك انت تروح تتحمله.
0: نعم،
2: فهي هاي مشكلتنا احنا العراقيين على مدى. واكو فيها ترى بالعراق اجوا من اوروبا ونجحوا الانتخابات، لان يعرفون الدستور، فاهمين، عندهم خبره به.
0: صح،
2: استفادوا.
0: صح،
2: الحقيقة يعني الصراحة، وشرعوا لك قوانين لهم لخدمتهم. يعني شنو علاقتك تقول لي اسوي لك طريق جسر؟ هاي شغل رئيس وزراء، انت شغلتك تشوف شنو احتياجي انا اريده.
0: صح،
2: عندي مواصلات البنت تروح للكلية، اكو مترو، انت شغلات اريد، او شغلات تفيد المتقاعد، ارفع الراتب، مثلا الارامل، ايش البرامج هنا ست تصير ما لها علاقة. فاحنا المشكلة ست، اذا يجي واحد يشرع قانون يفيد ربعه، يا اي فاد طبعا ليه انتخبت انت ربعه وشوف شنو يفيدك. فهي هاي مشكلتنا احنا، عطونا احنا رئيس الوزراء هو اللي
0: احنا اكو قوانين مشرعه بس ما ينفذوها، تطبيق للقانون ماكو، وان طبق بطريقه خاطئه، وهاي مشكلتنا. على العموم استاذ علاء، اكيد انت من جماعه هيثم يوسف.
2: والله لا، والله
0: اشكرك، شكرا، لقد طيرت الكشخه. يا اخي جاملني وقول لي ها. اي زين، عمرو ذياب اي اغنيه؟
2: عمرو ذياب اغنيه كلش حلوه بس ناسيه هسه شنو هي. شنو هي؟ شنو هي؟ شنو هي؟
0: ولو كلمه.
2: لا مو ولو كلمه، هي قديمه. ولا هي وهيك شيء، يعني ما اسي اسمها بس كلش حلوه.
0: شو اسمها؟
2: ولا هي. يعني مشهوره كلش مشهوره. اشهر شيء العم

0: هذا الشيء.
1: اوكي
0: ترى هيثم يوسف هم خوش يغني يعني ما شاء الله.
1: خوش ولا دوي؟
0: وانا اروح لين انتخبت عمر دياب ما
1: انتخبت. عافية نورت استاذ علاء الجميل. ينطيك العافية ويسعدك يا رب. ألف سلامة. باي باي. هاي عمرو دياب يابا.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلأ والله والنعم، شلونك؟
1: شلونك أختنا الغالية أمانية؟
0: الله يعزك ينطيك العافية.
1: الله يبارك فيك.
0: هيثمي ولا عمراوي؟
1: نعم. والله عمراوي.
0: يا أغنية
1: عمراوي والله تملي معاك كلش أحبها يعني.
0: تملي معاك
1: زين. وبالنسبة لهيثم يعني أنا محليا أحب كاظم الساهر يعني.
0: لا أنا ما خليت كاظم الساهر بالمقارنة لأن أعرف سيسرق الأضواء يعني.
1: بالضبط. لا لا لا هو بين هيثم وعمر. عمرو عمرو زياد زين.
0: تملي معاك.
1: تملي معاك يعني هيثم يوسف أدي ما أعرف أنا منه سمعة أنا أسفين أتشعر صراحة.
0: لا أسفين أستاذ هيثم أحنا أسفين لك.
1: حتى لو بأز الظهر وصارت بيه أني أسوق بالسيارة يعني تقريبا بالسنتين الظهر والله العظيم منت وطلعت زي ما سويت حادث.
0: متعرف ليش تسرح تروح بالخيال يعني ياخذك إلى العالم الوردي المتألم.
1: تحياتنا إلى يعني تحياتنا إلى بس هو ينعس أحكي تشيها الصراحة.
0: يلا ولا يهمك ولا يهمك. شكرا
1: لسعقصي إن شاء الله
0: يديمك يا طيب.
1: وأتمنى من هذا مكان أقول لكم اليوم دعواتكم الخطية دولة جماعة السادس الإعدادي
0: يا رب يا رب يفرح أهلهم بيهم وإن شاء الله أحلى وأفضل الإجابات يا رب العالمين.
1: إنذار الله يوفق الجميع إن شاء الله والله يبارك فيك.
0: آمين يا عيني.
1: شكرا
0: لك يا عيني. شكرا
1: ممنون.
0: حياك الله أستاذ هيثم يوسف. أستاذ هيثم يوسف إحنا أسفين بصوت اللمبي. لا لا لا لا لا لا لا لا خو تحياتي للي كان يسوي يختار هاي الأغنية ويسوي تحديد الكل وسنت.

0: صباح الورد عليكم. اليوم أخذ ترشيحاتكم أو أريد أعرف أنتم مع أي الفنانين هيثم ولا عمرو. نأخذ اتصال آخر. بانجور أغنية كلش حلوة لعمرو، يعني هي جديدة مو هسة، يعني من سنتين يجي أقل. ماسك لي في نغمة الحرمان
1: لمين؟ لعمر زهاب.
0: عمر زهاب من وين؟ هاي معاهدة زهاب إذا
1: معاهدة. هذا تذكرين نجاح الموجة الله يرحمه بالمسرح، يقول له ده عمر زهاب، يقول له زهاب إيه؟ يقول له بشوفه بالأغنية زهاب
0: وإياه. الله أزادنا بونجور.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: وعندي مناشدة من ألمانيا.
0: لا يا ربك لا. رأسي كبه عنيد هذا الولد.
1: دزيت الفيديو مال الترافيك لايت، فد مرة ازدحام عندنا يطلع صوته، فما اريد الصوت.
0: يعني اني يعجنون قلبي اللي بالعراق واللي خارج العراق يحرقون قلبي، يعني ايش بيكم ويا قلبي؟ اريد اعرف مشكلتكم. مشكلتكم وياي شنو؟ بس اريد اعرف مشكلتكم وين؟ ناس تغ

0: تطور بيها وناس تأذيني يعني.
1: يا ستي سلامة قلبك وما ما عاش اللي أذيك.
0: الله يسلمك. فمسألة إنه تدزلنا ترافيك لايتات حلوة وشوارع نظيفة وراقية وترتيب.
1: مو كان مطر؟ سمعت صوت المطر؟
0: مطر؟
1: إيه متر متر حماتك في خطر.
0: أجي بابا شو شو صرت مكاني؟ هيثم ولا عمرو؟
1: لسه سمع المناشدة ما أنت بعدين هيثم وعمرو.
0: ما أريد مناشدات، ما أريد، أريد غنى، أريد سعادة يا ناس، أريد سعادة. إيش فيكم ده أقول لكم؟
1: لا لا ستي ساعدينا ساعدينا، البث وهذا يتقطع وهذا يوقف البث
0: على على الأبليكيشن.
1: إيه فهسه أنا محاولة على تطبيق ثاني هم ده يتقطع، ما أدري عبالي صوتش الإنترنت حتى بقت إنترنت من الجيران.
0: هاي تهبت بوقوش بضباني.
1: لا محاولة والله عندي ثلاث خطوط بالبيت عندي.
0: لا ديش تبوق مو حرام.
1: شو أسوي العقلت يجوز الخط ما أنت ما ده يشتغل.
0: زين هسه شي على شي غيرت غيرت الشبكات اللي عندك، لكن الانقطاع البث متواصل.
1: متواصل يعني يستمر مثلا فد 10 دقائق وينقطع، لازم ارجع اطلع من الابليكيشن وارجع ادخل عليه واظل ادوس ادوس ادوس لحد ما يشتغل.
0: اني ادعوك الى تحديث التطبيق، هاي اولا.
1: نعم وان.
0: ثانيا راح يعني بالتاكيد الان الاداره تستمع لنا لها كل التحايا، فيتابعون مساله الابليكيشن شي يسموه سيرفرات. المهم هي هاي الاتات اي هي السيرفرات يعني يتابعوها، واكيد هم يعني اعلم باللي شنو تحتاج، وان شاء الله تترتب. صار ايش قد المشكله عندك؟
1: والله دائما اقول عزيزه يعني صار هذا اكثر من 10 ايام 15 يوم دائما يتوقف
0: البث. اي يعني بس قبلها كانت الامور تمام،
1: كانت اوكي، بس صار تقريبا 15 شيء اكثر اقل يتوقف البث، لازم اطلع وارجع اطلع
0: زين.
1: وارجع
0: زين.
1: واني هيثم
0: أزادنا، انت منزل التطبيق الجديد؟
1: هو اختي انا الجديد هسه هذا حذفته وقبل يمكن 3 ايام نزلته.
0: يلا اوكي.
1: والايفون اذا تقولين على التليفون مالتي 17 واخر تحديث
0: نزلت
1: 26.6
0: بيش يبيعوه بالالمانيا بالله
1: قدامك
0: ده والنعم والنعم ردت
1: العظيم إلك هذا.
0: اشكرك اشكرك
1: قسما بالله جاي للعراق وإلك هذا.
0: لا لا اشكرك اني ممتنه جدا الله يرضى عليك
1: والله.
0: بس ردت ازاد وجود بس ردت اعرف يعني ايش قد سعره، والله ردت اعرف ايش قد سعره بالمانيا.
1: واسعار انا اخذت اختي من الشركه هي نفسها من شركه الابل، اخذتها بالتقسيط لمده 12 شهر بس بدون زياده ب 1400 يورو.
0: ما عليها عموله يعني؟
1: نهائيا بدون اي زياده وبدون اي فائده. نفس السعر مالته بالسوق 449 يورو، انا اخذتها ب 449 يورو بالاقساط لمده شهر. سنه العفو. بدون اي زياده.
0: الحين منو الكفار بينا؟
1: وحتى دي شو اسمه اختي حتى تقدرين تاخذيه على 4 سنوات.
0: والله؟
1: اي والله بالشهر تقريبا يسدد يمكن 25 او 27 يورو.
0: بعد اقهرنا بعد اقهرنا
1: انت طلبتي قلت لك

0: مثلا عنده أغنية معينة دائما يسمعها؟
1: أحباب الروح بدايتها الموسيقى عظيمة، يعني يمكن ما منتبهي لها الكل. راح البث، يلا بلكي تسمعها، يلا خلي نسمعها. شكرا شكرا أزادنا الغالي، مع مطر ألمانيا استمتع بأحباب الروح لهيثم يوسف، شكرا لك.

0: بونجور بونجور جماعة هيثم يوسف، شلون المعنويات؟ ذكرت الحب القديم؟ لما تحبها لقيت لها ليش ما زوجتها. يلا خلونا من هالمواضيع، كل من ياخذ نصيبه. ناخذ اتصال.
1: جازيني بهجي،
0: والله منتظرتك، والله منتظرتك.
1: انا حبيبي
0: لك مو انا حبيبي.
1: تعلمني السهر
0: عيد
1: والهني يصيبك، ادري الندم تالي يجيبك، ادري الندم تالي يجيبك،
0: ونشوف
1: الايام فاتتنا تنفى بعد دمعتنا، نبعيد وانت بعيد. شيفي
0: الله
1: شيفي. سامع المقدمة مالتها؟
0: يعني اني المقدمة مسويتها
1: سيمفونية،
0: مسويتها تصميم على تيك توك بوقتها، يعني من بعد الوالد. يعني هذه عظيمة سيمفونية، وما أعرف منه الملحن، بس هيثم أبدع بشي يفيد الندم، لأنه هو بالتأكيد الندم بعدين ما يفيد.
1: هيثم هسه مو مثل قبل، يعني قبل شوفي أنا أحب عمرو دياب. عمرو دياب عدة تنوع، تدرين ليش؟ لأن الأغاني اللي أخذها مقتبسة الألحان مالتها من ألحان غربية، بينما هيثم على رتم واحد. لكن شنو يعني

0: احنا نشوف التسعينات هواي احسن من هسه يعني. معلم انه اكو هسه اغاني كلش حلوه الا لكن بالمجمل انه اغاني التسعينات البدايات فتشي يعني. يمكن لان بها ذكرياتنا فنحبها اعتقد ايش.
1: طبعا عاش ذوقك
0: ونورت.
1: بس اريد سنثبت هيثم ولا عمرو؟
0: ايه هيثم؟
1: هيثم شي يفيد الندم.
0: هيثمي الهوى.
1: شلون؟
0: هيثمي الهوى اني.
1: هيثمي الهوى اي وانا كذلك. نورت يا
0: غالي. لا بد ان نذهب الى يثرب جميعا.
1: ان شاء الله تذهب الى الخير. نورتني يا غالي.
0: حياتي الكل مواليد التاسع وانا من ضمنهم يعني.
1: اي هابي بيرثدي تو يو.
0: تو يو عيوني انت. هب هب زيت حسين داير حولي. هب هب زيت تو يو.
1: نورت.
0: عيوني تدمان غالي.
1: شكرا حسيننا. باي باي. ان تندموا لا يفيد الندم.

0: صباح الورد عليكم، وإن شاء الله ما تندمون على فتشي بإذن الله تعالى. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
1: مرحبا
0: حبيبتي.
1: صباح النور حياتي.
0: شلونك يا قلبي؟
1: قلبي انت يسلم هالصوت الحلو وتسلم هالضحكة
0: يا قلبي.
1: انت يا سعيد حسين داير حوله. يسعد ايامك يا حبيبي، وان شاء الله كل سنينك سعيدة. انت ومواليد الشهر التاسع كلهم
0: يا رب. يا رب. طبعا هم مواليد شهر التاسع، يعني انا ما اريد اختلف عليهم، بس حبابين. يلا.
1: اكو واحد بيهم سيء انا عرفت. المهم هذا مو موضوعنا. بالنسبة لعمرو دياب، يبدل الحب مثل ما يبدل قميصة، بس أنا أحب والله ما كان على بالي هوا أحد.
0: ترى هو الرجال عادة يبدل الحب مثل ما يبدل القميصة، يعني ماكو مشكلة. يعني عادي.
1: هيثم يوسف حب أزلي. ليش؟ شعرائنا ما يكتبون بقلم، يكتبون بمشاعر.
0: الله.
1: أما ملحنين شايفتة من يحضن العود، الله يرحمك يا فاروق هلال، الله يرحمك،
0: رحمة الله على روحه.
1: علي الإمام شايفتهم من يكمشون العود، ناصير شم حاضن طفلته، حاضن حبيبة، حاضن صديقة، صح. هو كامش العود مطلع أنفاسه وروحه. هيثم يوسف حبه أزلي.
0: أكثر أغنية تهزج لهيثم؟
1: حبيبي لي غنيها ويا الطفل، ها بس أنت وحدك لي،
0: بس أنت وحدك لي،
1: أعود عليها لأن تدري ما نعشق الأطفال.
0: نعم حبيبتي.
1: فمن غناها هذه كلش
0: زين. أنت قلتي أول شيء عمرو ذياب، فأي أغنية لعمرو ذياب تهزج؟
1: والله ما كان على بالي يا هوى.
0: ما كان على بالي يا هوى. قديمة.
1: تحياتنا للراقين وينهم. وبعدين أنا اللي عتى، إحنا مو قلنا نسوي مسابقة ويا أبو علي ويا أبو دلة وش اسمه الأخ نسيت العذرني حبيبي، والله ما مو قصدي أنسى اسمك. إحنا مو قلنا نسوي مسابقة. فوينكم حبايبنا؟ تحياتنا لكم كلكم. أبو دلة الراقي وينك؟ نريد نسمع صوتك.
0: نعم.
1: سمعنا صوت حسوني بعد الباقين. وتحياتنا بنا مروان، الله يحفظ إن شاء الله.
0: آمين.
1: ويحقق له بهاي السنة اللي يتمناه. يمكن هو مواليد الشهر التاسع، لأن دول الشهر التاسع مشكلة.
0: أي يعني ما أدري إيش بهم يختلفون.
1: لا هم يعني شوفي عامة برج العذراء بنات وولد. أنا محتكة بقسم منهم، بس أبو علي أسعدني. حلو حلو برج العذراء وحلو، بس هم أكثرهم ما أدري شو.
0: يعني برج العذراء أيضا يحكم عطارد اللي هو يحكم الجوزاء، بس يعني مزاجنا خاص. إحنا مزاجنا خاص عذراء وجوزاء.
1: شتان أي بين الجوزاء والعذراء.
0: أي لا نفس الكوكب يحكمنا، اللي أقصد نفس الكوكب بس مع اختلاف. يعني
1: أشوف هو مرات يعني هسه أني دلو ويجي واحد مولود الله. نفس يومي ونفس شهري ونفس سنتي،
0: بس مختلف عنك. صح كلش صح. كلش صح.
1: هي يعني صدق الله وكذب المنجمون ولو صدقوا.
0: أحسنتي، نورتي يا غالية. شكرا للطلة الحلوة.
1: تحياتي للكل.
0: تحياتي لك.
1: ونستي أسمع أصواتهم فلا يعوفون هالشكل. عتبي عليهم عتب شديد اللهجة.
0: حسنا.
1: مع السلامة.
0: باي باي. نورتي حبيبتي. والله ما كان على بالي يا الله. يعني والله ما أدري.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: بانجور لكل مستمعينا اللي بالذهاب وبالإياب. سمعونا، أنتم من جماعة هيثم لعمرو ذياب. ليش اليوم سويناها هالشكل؟ لأنه سعاف يا رب احترقنا، سعاف يا رب احترق. لا صدقا الجو كئيب ما يتحمل، يعني ما يتحمل. احنا بس نحكي بالآلام بالآلام بالآلام، طاقة سلبية. أروح يا أمي تحكي لي بالمرض وبالهاي، أجي يا موسام يحكي لي عن الجو العام السياسي اللي شفتي اللي صار، شفتي شفت أستاذ ويسام، أطلع بالبارك ألقى واحد ساد المكان علي سيارتي، أروح وين؟ أروح فين؟ أخابركم، قصدي تخابروني تحكوا لي بالشي اسمه، إيش قالت الطسة وش حكت النفايات وش قال المنعطف والنوبة، إذا ماكو برشلونة أحسن من ريال، يابا ما قايلين غيرها. أنا إيش علي؟ فقلت أغير جو من باب إنه حلو التلوين والتنويع. هيثم يوسف ما ينمل، عمرو ذياب ما ينمل، أعتقد لهم جمهورهم الخاص هذولا الاثنين، مو مثل كاظم الساهر كلها جمهوره، هذولا جمهورهم خاص. فانت من جماعه هيثم لو من جماعه عمرو دياب؟ ناخذ اتصال جديد. بانجور بانجور.
1: الو صباح الخير
0: استاذ فلاح، شلونك؟
1: صباح الخير
0: بان
1: بان بان بان. صباح الخير ست بان،
0: اهلا. صباح الورد
1: الفنان هيثم يوسف. صراحه
0: اكثر اغنيه تحبها الهيثم؟
1: يا ناس رحموا بحالي.
0: الله، ايش بيهم الناس وياك؟
1: هو الناس لازم ترحم بحالنا، ما ترحم بحالنا شو نسوي؟
0: انت في اي بلد ذكرني؟
1: المانيا.
0: ما رحمي، ايش بيهم جماعة ألمانيا وياكم؟ شو انت وآزاد يعني يا ناس رحموا بحالي.
1: بس مالتكم خنقني كل ساعة يقطع، ما ادري شنو
0: اسوي. ام البيت
1: سبحان الله، ماشي على الطريق السريواني شغلي هذا على الخطوط السريعة، وكل ساعة يفصل وتعال غير.
0: اكيد ايفون 17 عندك.
1: نعم،
0: هم ايفون 17 عندك؟
1: لا عندي 16، ما له دخل. هو البرنامج احنا ننزل كل الاذاعات.
0: زين، محدثة التطبيق؟
1: لا هو محدث، بس المشكلة تكون بس القناة ما تنقع تقطع، بقية قنوات يعني الإذاعات مستمرة عادي.
0: يلا إن شاء الله، إن شاء الله الأساتذة يعني يتابعون الموضوع ونحل هذه المشكلة. أنا ما أعرف باقي الدول أيضا دي يعني اللي دي يسمعونا ولا بس في ألمانيا، فأحاول أتأكد. بس ده تشرب شاي؟
1: اي والله استونا هاي استوي الصراحه صراحه
0: اوافي،
1: شكرا جزيلا. بس هو المشكله ان كل الاذاعات مستمره، بس هذا اذاعه الرجل قاعد يصير بينقطع، لازم يطلع من البرنامج ويرجع، فهاي المشكله. واذا صار حادث احملكم المسؤوليه انتم، لان الخطوط السريعه قاعده بشان كل ساعه غير الاذاعه.
0: على كيفك على كيفك ويا على كيفك. لا لا لا شكو. زين، يعني نوعدكم بإذن الله إصلاح هذا الخلل بأقرب وقت ممكن. شكرا لاهتمامكم، شكرا لمتابعتكم رغم هذه الأمورات اللي أحيانا تعكر الجو، لكن إن شاء الله نكون على قد المحبة هذه، وإن شاء الله الله يكفيك شر الناس يا أستاذ فلاح. والله يرحمنا جميعا يعني برحمته. نورتني جدا، وننتظرك في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا.

0: الله. ناخذ اتصال اخير حتى نقرا كم المسجات اللي عندنا. مرحبا.
1: صباح الخير امانير.
0: هلا والله, صباحك عافيه.
1: الله يبارك فيكم. عامر ابو وفاء.
0: ابو وفاء, اهلا استاذ ابو وفاء.
1: الله يخليك. والله بالنسبه لي طبعا اختار عمرو دياب, هم اثنين هم اكيد مبدعين, بس اميل الى اغنيه عمرو دياب اكثر اغنيه, حبيبي نور العين بالنسبه لي.
0: الله. أي كانت ترند هذه حبيبي يا نور العين.
1: والله هي الأغاني بصراحة ما أنت كلها مع أحد الأخوات أيضا ذكرت أغنية كلش حلوة, يعني أغانية 90% من عندها يعني جميلة وسر النفس.
0: نعم.
1: طبعا هالفنانة أكيد مبدعة. أنا أذكر شفتها حضرت حفلة بغداد يمكن بالرشيد مثل الرشيد يوم 1/4/1998
0: الله الله.
1: سووها يعني بمناسبة معينة إذاعة بغداد يمكن بقتها.
0: أي
1: تحياتنا ست أمل بقتها كانت سوتها.
0: تحياتنا للأستاذة أمل المدرسة
1: وأستاذ حميد منصور أيضا كان حاضر وآخرين.
0: تحياتنا لحميد منصور أحد رواد الفن العراقي. نورتني أستاذ أبو وفاء.
1: الله يخليكم. الله يبارك.
0: شكرا جزيلا لحضرتك. مع السلامة.
1: تحياتي. مع السلامة.
0: أكو أغاني صارت جابت لنا مودات. تذكرون التنورة الغجرية؟ دين دين دين دين دين دين. وهذه الـ الـ الفوطة اللي تنشد على هذه قشديناها بالسفرات, يعني بس كان ناقصها عمرو دياب ويانا السكارف. اي فكانت موديل, يعني كنا ناخذ الموديلات من الأغاني اللي تنزل وتخيلوا يعني منها غجرية. غجرية هي التنورة الغجرية اللي لابسيها. يلا نسمع عمرو دياب وحبيبي يا نور العين.

0: دكتورة نجوى إبراهيم، بونجور على عيونك حبيبتي، بعثت لنا فويس.
1: صباح الخير ستبان، شلون الصحة؟
0: يا صباح رب الحب
1: خير وسلامة، مشتاقينكم وكم مشتاقين
0: حبيبتي.
1: ستبان، بالنسبة لموضوع اليوم، يعني ما أعرف، إحنا كعراقيين يعني ترتيب حياتنا كل الميل إلى الحزن، فأنتي مستحيل تقارنين بين عمرو دياب اللي هو كله طاقة وحيوية وشباب، وبين هيثم يوسف اللي كل أغاني عبارة عن أحزان، وأصلاً صوته الشجن العالي. فهي هاي بثقافتنا كعراقيين، إحنا من أيام السومريين، تخيلي إحنا عندنا طقوس الأربعين يوم بكاء على ديموزي وغيرها من الإرث السومري،
0: صح؟
1: فأنت تخيلي إذا هو بخطوبته يتذكر يا ناس رحموا بحالي، إذا هو بزواجه يشغل أغاني كلها، يرفع سلاحه ويشر سلاحه ويقمز على الأغاني. فإحنا ما عندنا حل وسط، إحنا ما عندنا حل وسط بالفرح بالسلاح والدبتش والهوسه والمقمز، وبالحزن احنا عندنا هيثم يوسف، وعندنا قائمه تطول من المغنيين اصحاب الشجن العالي والحزن العالي. فانتي مستحيل تخلين هاي المقارنه. انا بالنسبه لي صراحه انا اختار عمرو دياب، لان انا ما احب الحزن نهائيا.
0: حلو حلو حبيبتي. انتي زينه هيثم يوسف بالعراس، يعني انا شفت
1: ما احب اعيش عائلتي بحزن، ما أحب أعيشهم بهذا الحزن، وده عملم أطفالي على هذا الموضوع. يعني يا ريت إحنا كثقافة تصير عندنا نطلع من مود الحزن.
0: كله
1: ليش
0: صح.
1: الحزن لا يقلنا ليش؟ خلي نفرح، خلي نفرح، خلي حياتنا تصير عبارة عن أكتف وطاقة وشباب وحيوية وأغاني حلوة. وحتى بالجرح شايف المصريين حتى بالجرح يرقصون،
0: صح صح. المصريين حتى بالسياسة إعلاناتهم اللي تخص الحكومة والمشاريع والمهرجانات، هم ترن ترن ترن ترن ترن، ايوه دو يعني. تحياتي لك دكتوره حبيبه قلبي. طبعا تقول اختار اغنيه ضحكت يعني قلبها مال. الله يا جماعه، عمرو دياب لون يعني، بس انا اغنيتي بعدين اطلعها. يلا

0: الله. علاء عادل يقول مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك وللمخرج، ارشح هيثم يوسف ويا ريت تطلعون اغنيه يم العيون السود ما جوزا انا. وعمرو ذياب اغنيه رجعين هم اشهر اغنيه بالتسعينات. الله الله. تحياتي لك يا علاء. صائب من ألمانيا، ستفان صباح الورد، يصير واحد يقول ما أحب أحد منهم لو تعتبرون مخرب ومعكر جو ويتحارش؟ أبدا أبدا. أنا ديمقراطية جدا ولو على حساب نفسي. يعني تخابر تقول لي أنا ما أحب أسمع برنامجك، أقول لك شكرا، هذا رأيك وأحترمه، واختار موجة أخرى، اختار برنامج آخر. يقول حبيت أصبح وأقول شيء بخصوص شخصية ستفان، حضرتك تذكريني بنوع من طالباتنا الجامعيات اللي العراقيين بزماننا كانوا يعتبروها نموذج الفتاة الذكية. من أسمع أسلوبك الراقي أتذكر وأشتاق للعراق الجميل. الله يحفظ البلاد بناسه، المحبين إله والأرض وسيادته وكرامته وهيبته وقدسيته وقدسية ثرواته. يا عيوني أنت، أني أتشرف بما شفتني به، وإن شاء الله عند حسن ظنك دائما. يمكن بي هواية أشياء حلوة لكم وللعراق، وإن شاء الله يعني أتواصل في نيل ثقتكم. يعني كل التقدير أستاذ صائب. أبو مصطفى صباح بداية شهر خير لعيونك ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج والمستمعين والأعزاء. ونزار قبان يقول الطيبون لا تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم، فالكريم يبقى كريم حتى لو افتقر، والمتسامح يظل متسامح حتى لو ظلم أو ظلم. ممكن. على جاسم بعث لنا فويس. يلا علاء جاسم، اهلا استاذ علاء.
1: تحياتنا لحضرتك وللمخرج المبدع وكافه المستمعين والمستمعات، والى حبيبي الغالي علي القيسي، ومبروك العشاق برشلونه، واقول له لا تحمى شويه على كيفك. تحياتنا للجميع، علي القيسي وسحر الخفاجي، تحياتنا للكل. طبعا هيثم يوسف افضل، احب اغنيه حبيبي ما اقدر انساك. تحياتنا للجميع، مع السلامه.
0: مع الف سلامه، نورت يا عيني. علي الشجيري صباح الخير ستبان، من جمهور هيثم، ممكن اغنيه راجعه؟ تمام، يعني يم المخرج، وحياك الله يا علي. أم عمر صباح الخير والعافية، حياك الله ستفان، أنا من جيل هيثم يوسف، وأحلى غنية يا ناس يا ناس حبيبتي نورتي. زيكو يقول صباح الورد فيروزة الرشيد، ستفان الراقية، وصباح الخير على أستاذ وسام ماجد وكل المستمعين المحترمين. جيل هيثم يوسف، عيونك حلوة، صباح الورد عليك وكلك ذوق. عمار نجم هلا والله بانجور. شو عمار خمس دقائق عمار، شكو انت تتغنينا؟
2: صباح الخير ستفان، شلونك؟ شلون الصحة؟ صباح الخير على الجميع.
0: اطول اغنية خمس دقائق.
2: البارحة يعني صار حدث، يمكن هو شغل العالم كلها، اللي هو اطفاء المولدات، مكتبه اصحاب المولدات.
0: نعم،
2: ابتداء من 1/9 يعني الساعة 12 البارحة أو اليوم مع الصباحة طفوا كلهم، فصار شوية حدث مهم والناس كلها طلعت. أنا واحد من ضمن الناس اللي طلعت وخابرت على، بالمناسبة خابرت على رقم الطوارئ اللي هو مات الداخلية وما الحالات الإميرجنسي، اللي على أساس أنه أنت تخابر عليه.
0: تحياتي لك أستاذ عمار. يعني يبدو أنه وصلت جنابك متأخر للبرنامج، أحييك أحيي وطنيتك، بس طرح هذا الموضوع قبل ما توصلنا، وإحنا قلنا أنه كان الأجدر بخروج تظاهرة ضد الحكومة مو ضد أصحاب المولدات، لأنه إحنا ما معولين على المفروض أكو وطنية عندك، مو المفروض عندك مولدة. هاي هنا الفرق. تحياتي لك. دكتور سلمان صباح الخير ستفان، هيثم يوسف ردت أغنية ردت منك تجي وتسأل علي. كلك ذوق دكتور ومنور. محمد عبد صباح الخير. هيثم يوسف الصبا والشباب وعمرو دياب رائع، وخاصة أغنية الله لو كان يرضيك. الله الله الله لو كان يرضيك، أو أديني رجعت لك، أديني بين إيديكي. أيضا عنده أغنية عظيمة، يعني هذه أنا ما أنصح اللي مفارق عزيز يسمعها، اللي هي السبت فراغ كبير. يعني شهد من الأردن، بانجور ستبان القمر، عاش هالصوت الحلو والله يا قلبي. أنا اختار عمرو، ليل نهار يتجنن، وبالنسبة للتطبيق مدمرني الصراحة، يفصل ويختفي الصوت ولازم أطلع وأرجع. وسام وسام الله.

0: بانجور عليكم أحبابي. وميض مشاركنا بفويس، أهلا أستاذ وميض.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد على عيونكم وعلى عيون المستمعين جميعا. صباح الخير ستبان يا إيقونة الطاقة الإيجابية. والله أنا أشوفه يمكن قرار موفق أنه تقارنين ما بين هيثم يوسف وما بين عمرو دياب. حلوة المقارنة، عجبتني.
0: زين.
1: صحيح على قولة الدكتورة، هذا فريحي وهذا حزيني. بس هيثم مو حزيني، هيثم هو ملقب بأمير الحب. يعني أغانية كلش حلوة و صحيح بيها طابع حزن، بس يعني يميل للعشاق أكثر. وطبعا أغنيتي الهيثم يوسف يا حنيت لك.
0: الله.
1: شكرا.
0: شكرا لك
1: أبو حميد.
0: أبو حميد والغالي، شكرا جدا للطلة الحلوة. عهد، أعتقد عهد بعثت لنا فويس اللي هو ورد وكذا. أستاذ ويسام
2: صباح الخير عليكم.

0: إمارة الأذى. ترى لو نبقى نتانى الحكومة ترى كل شيء ما تسوي. تحياتي لكم.
1: حياك الله ويا هلا يا هلا. وحيد الدليمي أبو ليوثي يا هلا وحيد.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل على ست الكل، ستبان الغالية مامير. تحياتي للأستاذ المخرج وخير شي أختم لك ياها صباح العسل من بابل. تحياتي لك.
1: صباح الورد عليك يا عيني. تحياتي إلى تحياتي واعتذاراتي طبعا إلى صدام الزبيدي، فارس من ألمانيا، إلى وسام البحر الغالي، إلى الأخ طالب الغالي، إلى الباشق، كلش آسفة تأخرت اليوم يمكن عليك. أركان أبو حمزة صباح الخير عليك. أبو فهد الفراجي صباح الورد. علي محمد، أبو حمودي، سعد الشمري، رقم تليفون ما عرفت المنو، منتظر الكندي، تحياتي لك يا منتظر. نعيم المالكي، ليث الشيباني، أبو وفاء، علي الزبيدي، علي القيسي، أبو دلة العزيز، لومي، دكتور سلمان، ردت منك تجي تسأل علي، راح تجي لو ما لحق أسمعها ما تلحق. باركينا على الفوز، يقول منتظر 5-2 البرشلونة. مبروك مبروك والله مبروك. معقولة فزتوا؟ شينها خمشوا خمشوا خمشوا. تستاهلون والله تستاهلون. تحياتي إلك بعد يا عيني. أبو حمودي منور جدا، كلكم كلكم إلكم كل التقدير حبايبي. بودي كان يعني أكو وقت أكثر نبقى نسولف مع بعض. أخير شيء أهدي لكم أغنية عمرو دياب، أنا من جماعة هيثم وعمرو، بس عندي أغاني إلهم، يعني عندي أغاني إلهم، مو كل أغاني، تخيلوا مو كل أغانيهم، يعني أنت تحب واحد بس ما تحب كل صفاته، يعني المهم فهدي أغنية حبيبي لعمرو دياب. أحب اللحن. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله باكر أحلى من اليوم، وبداية شهر رائع عليكم يا رائعين. في الختام تحيات بان الموسوي على الميكروفون ووسام ماجد على المكسر. باي باي.

0: تختار راح اختار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا لا تضيع الفرصه اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمه من سامسونج
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهله كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق
3: اصعد بسيارتك وتوكل يلا هذا الحج الزايد عوفه
2: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
4: ساعدوني
5: تبدي
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويل اللي يتأخر
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان بيك
8: الله
7: يحفظك متمشي ويانا
2: هاي مو أي أغنية هاي الأغنية إلك الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيدة فأما. أهلا بكم. الزيدي: النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستستكمل خلال الأسبوع الحالي. الإطار التنسيقي يناقش قانوني الموازنة العامة والحشد الشعبية. الأعرج يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكي أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. النزاهة تضبط موظفين اثنين في مرور ميسان تل عباب بأربع

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

عطر رشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن رئيس الوزراء وجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بكمية 40 لترا لكل ساعة وبسعر مدعوم قدره 400 دينار للتر الواحد طوال شهر أيلول الحالي. وأضاف البيان أن زيدي وجه أيضا بالالتزام بساعات التشغيل المعتمدة حاليا وبما لا يقل عن 20 ساعة يوميا بالتناوب بين الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية بما يضمن استقرار واستدامة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي. وفي مستهل الاجتماع أعلن رئيس مجلس الوزراء أن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستستكمل خلال الأسبوع الحالي تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها. وفي شأن النيابي ناقش الإطار سير العمل على التشريعات المهمة والملحة وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة وقانون الحشد الشعبي. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال استقباله القائمة بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، كما جرى التأكيد على متانة العلاقات بين بغداد وواشنطن وضرورة تطويرها ضمن إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فيما تم التجديد على أهمية استمرار التنسيق الأمني بما يدعم أمن العراقي واستقراره. ذكر بيانه لوزارة الداخلية أنه بمتابعة الجهد الاستخباري والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وبإشراف محكمة التحقيق المركزية في الرصافة تمكنت مفارز قسمي التحقيقات الخاصة والتقنيات في المديرية العامة من ضبط 10 كيلوغرامات من مادة الكريستال. وأضاف أن المخدرات كانت مخبأة بطريقة التمويهية داخل مادة الأسمنت الأبيض فيما جرى إلقاء القبض على 3 متاجرين بهذه السموم. كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس دونالد ترامب وكبار مساعدي كانوا يدرسون خلال الأسبوع الماضي تنفيذ ضربات محدودة في مضيق هرمز تستهدف قدرات إيران الرادارية والصاروخية. ووفقا لثلاثة مسؤولين أمريكيين تم رسم الخطة على مدار الأسبوع الماضي من قبل القيادة المركزية الأمريكية وحظيت بدعم وزير الحرب، لكنها لم تحظى بعد بموافقة ترامب النهائية على الرغم من إمكانية إعطائه الضوء الأخضر لها بعد التصعيد الجديد مع إيران. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكي أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتور.
1: الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتور.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك.
0: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بساعة

0: المدعومة شهري أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقاء بالعمل الأمريكي أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. النزاهة تضبط موظفين اثنين في مرور ميسان تلاعب بأربعين وصلا لرسوم لوحات السيارات. الداخلية تعلن ضبط 10 كيلوغرامات من الكريستال وتطيح بثلاثة متاجرين بالمخدرات. جنايات الكرخ السجن 6 سنوات بحق 5 مدانات عن جريمة الإتجار بالبشر. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنح إيران من إعادة بناء قدرتها العسكرية. عرقشي على الولايات المتحدة العودة إلى التزاماتها وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بوتين: روسيا تسير على طريق إنهاء الصراع الأوكراني. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا أكيد 91.5 FM راديو الرشيد.

إذا مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم. تحية لكل الأشخاص اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقاتنا الخاصة بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد، وتحية لكل اللي يشوفونا هسه على بثنا على التيك توك باسم راديو الرشيد. يلا طبعا اليوم موضوع حلقتي راح يكون في حلقة من الحلقات أخذنا لو غابت الصراحة اليوم كامل، يعني يا علاقة ممكن أنه تحسوها راح تنتهي، الصداقة، الزمالة، العائلة، غيرها وغيرها، في حلقة من الحلقات أخذناها. اليوم راح يكون سؤالي هو لو كل الناس صاروا صريحين وياك لمدة يوم واحد، يعني أكو عقوبة لما صرت صريح، أوكي؟ طبعا يعني السؤال فانتازي، ما يعني مستحيل اكو واحد حيكون صريح 100% وياك، لكن خلينا نقول لو اجى فيروس في الشيء هيك خلى الناس تمشي وسط تحكي الصراحه بكل شيء، اوكي؟ لو كل الناس صاروا صريحين وياك لمده يوم واحد، شنو اكثر حقيقه تخاف تسمعها؟ مرات اكو اشياء ممكن احنا ندري بيها او نعرفها بخصوصنا بس نخاف انه الناس تقول لنا اياها، او مثلا يعني ما نبينها كلش هواية، أو ندري المقابل يعرفها لكن نتجنب سماعها. صفة، فعل، أي شيء بيك أنت تحس أنه هذا، يعني لو الناس حكوا وياك بكل صراحة أنت تخاف أنه تسمع هذه الكلمة أو هذه الصفة عنك. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115.

0: يلا عدنا أول اتصال ويانا بحلقة. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتي السلام لك الأخ المخرج وجميع الأخوات.
0: هلا والله. ما صوت يقطع، صوت يقطع. من وياي؟
1: أكرم الأنصاري.
0: أكرم حياك يا أكرم، نورتنا مية هلا.
1: الله يسلمك عزيزة.
0: عزيزي مية هلا. يلا سمعت سؤالي؟
1: سمعت وفهمت.
0: أي يلا قل.
1: أصعب شيء إذا طلع كذاب وأبو وجهين قول علي والعامي.
0: لا أنا أحكي عنك أنت مو الشخص المقابل، أنت فتشي تخاف أنه ينحكي إلك بصراحة، فاهمني؟
1: ينحكي
0: أنت
1: ينحكي من المقابل غير
0: من المقابل من المقابل بخصوصك.
1: ما بخصوصي يعني بخصوصك.
0: لا بخصوصك أنت تحس أنه يعني أكو أشياء إحنا بعرض في بعض الأحيان أكو صفات إحنا نعرف أنه إحنا نمتلكها هذه الصفات أو أفعال أو أشياء، بس تخاف أن المقابل يقول لك ترى أنت كذا وكذا، يعني تتجنب هذا الشيء. هسا أنا من الناس كلش أكره أنه يجي واحد بصراحة يقول لي أنت عبير، يمكن ذاك يوم سلطان قال أنت شوية انفعالية وعصبية، أضوج واحد يقولها، فاهمني؟ يعني أكو هاي الصراحة المؤذية في بعض الأحيان، وأنت تدري أنه فعلا أنت هيجي يعني.
1: لا لا إذا كان كلامه صحيح أتقبل بالحار الصدر، يعني هو احتمال صديقي هذا
0: كي
1: يوجهينها من يعني من محبة إذية
0: زين.
1: أبتخرب هاي إذا وجهني وقال لي صحيح كلامه، لا والله أتقبلها بكل حار الصدر. يشي أن نبهني على نقطة نقول عليها بالعامية خملان عندنا
0: زين
1: ما منتبهلها، فهاي من الجناس هاي يعني أحسن صديق أعتبره هذا. ولكن بيني وبينه مو شهر بيني وبينه يقول تعال أكرم محسن بيني كتابه، لا والله تعبر أكبر حام الصدر.
0: أوكي
1: وأنزل لك وإنما تدل على حس مين سويايا.
0: طيب أنا كلش أشكرك أكرم، نورتنا، تحياتي إليك ومية هلا باتصالك. خلونا نعيد السؤال مستمعينا حتى يكون شكرا باي باي. خلونا نعيد السؤال مستمعينا حتى يكون واضح للكل. السؤال يقول لو صارت أنه الناس كلها هي يعني تحكي بصراحة لمدة يوم واحد، شنو أنت تخاف أنه تسمعها؟ يعني حقيقة تحسها أنه ممكن أنه تخاف تسمعها أو تتجنب أنه الآخرين يقولوها إليك، فاهميني؟ والله مو صعب. أرقامنا 0780211115 و0780211117 آسيا سيل 0770111115. يلا اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو
2: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا.
2: كيف حالكم أنستي؟
0: الحمد لله تمام. إيش متس يعني هذا صوتك وهاي الأشياء مثلا أنه تستغلها بشي حلو؟ والله أنا كلش حابة صوتك يعني.
2: شكرا أنستي شكرا.
0: يعني طريقة الأداء لطيفة بصراحة.
2: الألطف هي مسامعكم الكريمة.
0: شكرا. يلا من هو بس الاسم الكريم؟ أي ناسي اسمك.
2: حمزة من بغداد الحب والسلام.
0: من وياي؟
2: علي حمزة
0: علي
2: من بغداد الحب والسلام.
0: اهلا يا علي نورتنا. يلا علي قل لي. علي اوكي هسوي. الو علي.
2: نعم على مسمع.
0: يلا جاوبني عزيزي شنو الشيء اللي انت.
2: لم احط بفحوى السؤال، اتيت متاخرا.
0: علي السؤال يقول انه شنو الشيء اللي انت تخاف او تتجنب انه احد يقول لك اياه لو حكى وياك بصراحه؟
2: التبلي، أن يتبلى أو يكون نقده غير بناء.
0: يعني بخصوص شنو النقد ممكن أنت يعني تقول إنه أنا يعني أتجنب أسمعه؟
2: أن يهدم ما تبنيه من شخصية أو فكرة. الآن صوتي فطرة لاقى يعني مسامع جيدة عند جنابكم الكريم، يأتي أحد ويقول صوتك أوفر أو نشاز.
0: نعم.
2: أو لا يعني مثلك هواي بالدارج. نعم يعني يكون نقده هدام وليس بنا.
0: طيب فهمتك.
2: غير داعم يعني.
0: أوكي أنا جدا شاكرة اتصالك ويانا، شكرا لك.
2: أنا أشكرك جدا أنستي الطيبة
0: عزيزي مية. هلا علي باي باي نورتنا. يلا عندنا اتصال آخر.
3: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد.
3: ألو عبير. ألو
0: هلا والله.
3: مساء الخير عليك على المخرج. الله يسلمك الله يخليك.
0: نورتنا.
3: عيوني أنت. أنا أكره هذا اللي يقول إيش قد عندك.
0: هذا مو نقد. هذا سؤال. هذا السؤال أنا أحكي صراحة تخصك وسام.
3: صراحة تخصك.
0: صفة أنت تخاف إنه الناس يجون يقولون لك أنت عندك هاي الصفة فاهمني؟
3: أوكي أوكي. أي. أنا هاي الصفة اللي هذا قلاصة واحدة وخشوكة واحدة هاي بالبيت أنا هيك.
0: ها صفة إنه أنت خلينا نقول عندك وهواس النظافة كلش هواية.
3: أوكي إيه إيه. فأحب أدوات تكون خاصة بي.
0: زين.
3: فما اريد انحر الان انا بدي الاحراج لا اكثر ولا اقل احراج مو مني بقد ما اريد احرج المقابل انه ليش ما اشرب من يمك من بيتك مثلا او اكل يمك من البيت يعني هو يعني شو مثلا يقول اخاف انا مشاعري اكثر من مشاعري طبعا انا
0: اوكي فهمتك
3: أيوة طيب انا يعني اقول خافي يتحسس يقول لا انا شبيه ليش ما ياكل يمي ليش ما يشرب يمي من هالباب والله نعم
0: تمام انا كلش اشكر اتصالك وسام مع الف سلام باي باي هلا والله طلعنا فاصل ممكن اهدي لي اي شيء بس اطلع لي

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤال اليوم اللي يقول، حسن تحياتي لك شكرا. السؤال اللي يقول انه شنو الشيء او الصفه اللي انت تمتلكها وتخاف بانه الناس يجون يقولوا لك اياها بكل صراحه، يا انت كذا وكذا. يمكن وسام شويه وصل، قال انه انا كلش اخاف يجي واحد يقول لي انه انت مثلا كلش يعني نحس بامور الخاصه بيك، اللي هو مثلا احنا هي من باب النظافه، يعني اكو شخص كلش يهتم بهاي التفصيله، عنده كوب الخاص معون الخاص، بس احنا نحسها انه الاخرين كلش يضوجون من عندها، فبالتالي هي ممكن تكون فتشي يعني نخاف من عنده، او انه احنا يعني نضوج انه يجي واحد يقول لنا انه انت نحس بكذا موضوع. فشنو الشيء او الصفه اللي انت تمتلكها وتخاف بانه الشخص، او متخاف تتجنب انه يجي واحد يحكي لك بصراحه ويقول لك انت تمتلك هذه الصفه، تقبل ما تقبل؟ ارقامنا جاهزه لكم 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. يلا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: هلا أست عبير.
0: هلا والله، شلونك؟
1: شفت الدنيا ايش قد صغيرة؟
0: خير

0: نفسي تعبير هاي المرأة تمتلك أخلاق وخلق ورقي.
1: أشكرك. تسلم.
0: ومقدمة مبدعة فنظل نيامكم محشو والله كريم.
1: تسلم قلبي. لا احنا لازم واحد يعرف انه انت بالبرنامج اكيد شخصيتك مختلفة. شوف يعني كل واحد كل واحد يقول لك انه انت نفس شخصيتك خارج البرنامج اذا كان اذاعي او اذا كان تلفزيوني، فقول له لا احنا لا عندنا لا معتقدات ممكن تكون مختلفة، عندنا اراء مختلفة، بس احنا هاي كلها ما نقدر نطلعها بالهواء. قدمين
0: الشيء تحبينه.
1: شكرا لك. تسلم. يلا محمد جاوبني، شنو الصفة اللي انت تخاف بانه يجي واحد وحده؟ هواي هيك انت يعني؟ لا ما ترهم لك هواي. لا
0: هذه مساله النظافه يعني حيل مزعج بيها.
1: زين
0: يعني انا ما اتخبل من حاجه مو مكانها.
1: اوكي
0: اهلي يقولون قرش بيك واهي مواس كل حاجه مو مكانها. يعني مساله النظافه عندي شويه مره تقول يعني الحجه تقول احكي قلت لا تحكي.
1: زين لا تحكي.
0: اي ومساله اللاني اعصاب بالنقاش.
1: ها يعني تخاف يجي واحد يقول لك انت شخص غير قابل للنقاش هيك؟ خلينا نقول
0: خاصة يعني المسألة انا متأكد من عندها.
1: اي
0: يجي واحد يقول لي جالس ساعتين ثلاثة اربعة.
1: طيب
0: اي بس قلت لك امانة انا مسألة النظافة لا نمبر وان عندي. يعني تخيل المرة مرات قاعدة قم سوى شيء لا والله مكانها لا قم عدليها النوم.
1: طيب
0: أقول ما أكويش حمايسانة بس لك لازم لا أشتغل بالبيت ولا أشتغل بس
1: هو والله صحيح. طيب أنا كلش أشكرك محمد نورتنا. لا عيوني أنت مية هلا باي باي. نعم إعلانات يلا نروح لفاصل إعلاني ونرجع نكمل وياكم أكيد درس شاغر.
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذن مستمعين أكيد رجعنا وياكم متواصلين بعد الفاصل الإعلاني ومستمرين ببرنامجنا درس شاغر. وسؤالي لكم يقول إنه لو صارت بيوم من الأيام، وهي طبعا من الخيال، إنه صاروا الناس كلها يحترون بالصراحة ليوم واحد، بس يوم واحد أوكي، فشنو أنت اللي تخاف إنه يجي واحد ويواجهك بي صفة أنت تمتلكها أو أسلوب أنت تسوي أو يعني أشياء بحيث إنه أنت تمتلكها فعلا؟ هو إحنا أكو أشياء حقيقة هي موجودة بشخصيتنا، بس إحنا من الناس يعني نتجنب نسمعها، نحسها مؤذية أكثر. يعني خلي أقولها لنفسي إنه أنا إنسان

0: عصبية كلش هواية، بس أضج من يجي واحد يقول لي أنت كلش عصبية، فاهمين؟ يعني أكو هواي صفات أنا مستعد، ترى هاي كل الأشخاص مستعد إنه هو يقولها على نفسه، بس ما مستعد يتقبلها من أحد حتى لو كان قريب من عنده، خصوصا الأمور اللي يحسها هي سيئة، يعني صفات ما مقبولة، مو سيئة كلش هواية بس ما مقبولة من المجتمع يعني عموما. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211415. اتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: عيوني ميت، هلا شلونك؟
1: والله الحمد لله بخير، انا بخير،
0: نورتنا
1: الحمد لله. جبت السؤال وانا على الجو.
0: كان هسه وين؟
1: والله كان هسه بالانتظار.
0: كان انت هسه وين؟ كان انت هسه
1: ورا الصبوره.
0: يم الصبوره مو وراها، لا يم الصبوره.
1: لا لا يم الصبوره كان هسه.
0: طيب قل لي شنو الصفه اللي انت تخاف انه واحد فضولي انت؟
1: بس للأمانة شد عبير فضولي، أحب أتعلم، يعني أحب التعلم مو بأشياء ما تعني لي، لا فضولي بالتعلم، إيه يعني أحب أتعلم. أي هذا الفضول اللي عندي، مو مثلا أتدخل باثنين أو أعرف هذا اللي بيسوي وكذا، لا ما لي علاقة، بس أحب أتعلم.
0: أوكي، فخلي نقول انه انت شخص يعني فضولي بالاشياء المعلوماتية، مو الاشياء اللي بها مشاكل.
1: نعم اي نعم، الاشياء المعلومات حتى شنو ما حد يعني واحد يسمع على شيء وانا ما اعرفه، اي شيء احب اتعلم.
0: بلي فاهمتك. طيب
1: نعم.
0: انا كلش اشكرك، نورتني، شكرا.
1: انا اشكرك.
0: هلا محمد، عيوني، باي باي. اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
0: صوتك مزعج. اهلا، عليكم السلام.
2: تحياتي لي المخرج الكادر وحفظ الله.
0: الله يسلمك، مية هلا.
2: كبير، اخبارك؟
0: الحمد لله.

0: عيوني شكرا لك، كلك ذوق.
1: يعني صراحة معجب فيك لهالدرجة.
0: تسلم عزيزي، شكرا. كل
1: هذا الشيء الثاني اللي حكيت له ممكن احد مثلا اللي يسمع كلامك ايش راح يقول؟ راح يقول هذا متمل.
0: اوكي
1: زين، متمل قصده ما عندي مصلحه وياك
0: ولا لا طبعا فيه. طبعا لا
1: مو تمام.
0: نعم.
1: مجرد اعجاب وتابع.
0: نعم.
1: هاي الكلمه مستفزه لدرجه ما تتخيل، يغلب عليها.
0: هي المشكله انه تقال للاشخاص اللي هو ممكن يعني حاب انه يعبر عن شيء هو بداخله، او حاب يعبر انه انت ليش اصلا تحكي ويا هذا الشخص او تتابع هذا الشخص، بس هاي الحكايه ما يقولوها للشخص اللي هو فعلا متملق. ترى كلمه تملق يعني كبيره ومعناها كلش كبير وعميق.
1: راح اقول لك شغله، مثلا احنا بالدوام عندي صديق قريب علي،
0: اي
1: منصبه اعلى من منصبي
0: زين،
1: بس احنا علاقتنا يعني خارج الدوام كلش قويه، نطلع نمشي كذا.
0: نعم.
1: بس علاقه العمل مختلفه عن العلاقه
0: الخاصه او الشخصيه. نعم
1: نعم، يعني منصب الى احترامه بين الاصدقاء ماكو كذا شقه وقعد زين. اني من ذاتي احب اخدمه.
0: نعم.
1: يعني احب اخدمه وهو يحب يخدمني، بيناتنا قرب يعني كلش قوي.
0: اوكي.
1: يقول لك يا انت متملق الفلان. زين اوكي، انا متملق الفلان، هذا فلان صديقي، انت شفتني متملق لغيره.
0: صح.
1: اذا شفتني متملق لغيره قلت يا انت متملق. هاي الكلمه انا ما سامح حد مباشر.
0: اوكي. ومزعجه بالنسبه لك وكلش يعني تكرهها، مو صحيح؟ اي اصلا كلمه
1: منها يعني اللي يتجاوز علي لفظيا ممكن اسامحه. لكن هالكلمه فد تغث، ولو انا صح صراحه لو عندي حس انه موجوده عندي ولو شويه اتغاضى عنها، اقول هي عندي ليش اقول؟
0: زين.
1: فهاي الكلمه جدا تستفزني. وارد اطلب طلب من الاستاذ عمره.
0: اي عيوني قول.
1: عن مرخصتي.
0: نعم.
1: اريد كلمه العفو اغنيه اريتها على بالي وعدني لحضرتك.
0: اي. شكرا، تسلم. تحياتي لك عزيزي، اكيد نورتنا، كل الشاكرة اتصالك ويانا، مع الف سلامة، باي باي. يلا شلون بيك شلون؟

إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين، تحية لكل اللي موجودين على بثنا مباشر شخص شخص أحييكم وإن شاء الله تستمتعون ويانا بحلقة اليوم. بس همات يعني أريد نعدكم الإجابة على سؤالي، شنو الصفة اللي أنت موجودة بيك وتتجنب إنه أحد ممكن يقولها إلك، أو صفة أنت ما تحب واحد يقول لك إياها، يعني فاهمها بالصورة الخطأ. سمعتم مستمع اللي قبل الفاصل هذه الأغنية قال أنا من الناس اللي أنا مثلا علاقتي قوية بمديري، علاقتي قوية بالآخرين، ممكن يكون اجتماعي، ممكن يكون كذا، بس الناس يفتهموه هو تملق، لكن هو

0: تملق، هو يعني هو من باب انه هو شخص اجتماعي ويحب يتواصل مع الكل ويحب انه يمدح بالكل، ما بيها شيء. يعني اكو اشخاص هوايه يحبون يكونون علاقات يعني خلينا نقول عليها كثيره، اذا كان خلال العمل او خارج العمل. ممكن تشوفه هو خلال العمل مثلا عنده شخص معين بالدوام وياه دائما، هذا مو تملق له، حتى لو هذا كان هو رئيس قسم او رئيس دائره او يعني فد مسؤول معين. بالعكس يعني يجوز بيناتهم في الصفات معينه تكون متشابهه، فبالتالي صاروا اصدقاء، بس هذا مو معناه انه متملق لان هذا هو مسؤول بالدوام، يعني ما يعني مو صحيح. يلا عندنا اتصال. عليكم السلام، اهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
0: حياك الله ابو وفاء، نورتنا.
1: الله يخليك استاذ عبير،
0: عيوني ميت هلا.
1: واستاذ عبير انا بس يعني احب اذكر الاخ مازن بشق، اقول استاذ عبير طبعا سيده وليس متانسه، عندنا ما شاء الله عمرها سنه الله يطول عمرك.
0: الحمد لله اشكرك عيوني، تسلم.
1: الله يخليك. يعني هي بصراحه مع احترامي لكل المجاوبين، احنا يعني السؤال شوي بخصوصيه لانه ما اتوقع اي واحد راح يقول جوابه يعني دقيق 100%، لانه شويه يعني احنا دائما نحاول يعني
0: لا ساكم مستمعين قالوا وقالوا احنا مثلا نحسين، فما نحب واحد يقول نحس مثلا.
1: ممكن يعني انا مثلا اتخلت بخصومات اجبرت ان ادخل بيها، اكو اشخاص مثلا نختلف فيها، احنا ما نريد نختلف بس الظروف تجبرنا ان ندخل بخصام معه، مثلا شاركتي مع شخص معين
0: نعم
1: وشفتي الشخص مو مناسب اضطريت ان افوت الشركه، يبدا يطلع عنك اشاعات انت بريئه من عنده، مثلا يقول عارف انا سمعت عني كلام، حتى قالوا لي ما نقدر نقول اتهامات، يعني مثلا البخل هاي من ضمن البخ، بخيل شحيح ما اعرف شنو، يتهموك بشتى الاتهامات وانت بريئه، والحمد لله انا ما اخاف من خلي يقول، المهم انا راضي عنك خلي يقولون ما يقولون.
0: صحيح فعلا،
1: اي والله
0: والله عاشت ايدك. طيب ابو وفاني كلش اشكر اتصالك، نورتنا،
1: تحياتي حبيبي،
0: شكرا عيوني. شموخ امرأة ليش حبيبتي؟ بالعكس ابدا، شكرا عمري، بس متوتره ليش متوتره؟ لا عمري لا غلطانه. يلا عدنا اتصال. عودت اللي اذا حسيتوا بتوتر قليل، ما اعرف اذا حسيتوا بهذا التوتر فهو سبب عمار كامل، لانه مستحيل الصوت اللي دا اسمعه باذاني شنو هسه، وكميه ال ما ادري ايش اقول، ما اعرف هذا الشخص شخص فظيع هذا، يعني الله لا قابلكم بشخص يسمع عمار زين. يلا الو بابا بس. لا مستحيل والله، هو سبب توتري، اذا لاحظتوا التوتر فهو سببه. يلا عندنا اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: هلا عبير شلونك؟
0: هلا وشلونك؟
2: الحمد لله بخير.
0: زين انت؟
2: الحمد لله حالي العال كل الزين
0: الحمد لله. طيب
2: اكيد من قلبي؟
0: طبعا طبعا
2: كلش مبين كلش واضح
0: طبعا يا من صمصيم على قولت هذا شو اسمه، ما نسيت شو اسمه، صمصوم قلبي اي صمصوم اي سيوفي.
2: تحياتي ليتي وكل المستمعين
0: قلبي. شكرا. شو الصفة اللي تخاف بانه شخص يجي ويقول لك يحكي لك بصراحة، يقول لك سيف انت كذا وكذا، يعني انت بس تمتلكها حقيقة فعلا؟ خلينا نقول
2: عبير والله هاي اول ما ذكرت الموضوع سبحان الله جت عليها الصفة. عبير عندي هوس نظافة.
0: زين
2: للأسف ما أعرف هي زينة مو زينة، ما أعرف مثلاً هي سبحان الله طبيعية،
0: هي بصراحة زينة ومو زينة، إذا زادت زينة عن حدها
2: زينة. هي أمانة
0: إذا زادت عن حدها بصراحة كلش مو زينة،
2: كلش كلش
0: يعني
2: مو هي
0: أي
2: توصل مرحلة مرات أفرش أسناني الفرشة بعد الجديدة مسكة من يدي بالقاع
0: خلاص والله هي أوكي ممكن
2: الشغلات مرات نطلعين مثل أزم شجرة شيء لازم أرجع أغسل الصابون وهاي السؤال.
0: زين.
2: أنا خاف إن يجي واحد يقول لي أنت هواس بهاي الشغلات. بس هي مرات هي هاي الصفة من هو احتمال هو الطفل مشت ويا هاي الصفة.
0: نعم.
2: يعني هو الطفل صارت ويا هاي الشغلة. ترى هي ترى النظافة حلوة.
0: حلوة ما نقلت لك.
2: ما قلتي إذا زادت عن حدها شوية.
0: شوية من تصير زيادة مو بس أوفر، يعني أنت إلك تسبب لك توتر وقلق مو طبيعي، يعني
2: أحس
0: أتمرض
2: يعني
0: أكثر.
2: اي والله عبير مرات شغلات كلش لازم يعني كلش يعني لازم اهتم بهالمواضيع، شغلات بسيطه يعني لازم قلت لك النظافه يعني
0: أوكي.
2: فهاي الصفه كلش يعني المرات تضوجني يعني تخلص من معدة.
0: ندعي لك انه تخلص معدة ان شاء الله، بس مو تخلص معدة كل شهواية توصل لمرحلة يصير مو نظيف ابد، لا يعني متوازن الموضوع. اي متوازن
2: مو لهالدرجة.
0: اي يعني هيجي باوع، مو انا شوي عندي هذا الخط،
2: خدك عينك،
0: مو انا اقول لكم عندي هذا خط الرأفة شوي، فما اريد يعني انه اقول لك. طيب تحياتي لك، اكيد انا كلش اشكرك.
2: عيوني
0: انت، شكرا حبيبتي شموخ امراه.
3: رجفت رجفت رجفت رجفت خفت.
0: حبيبتي ليش للاسف عمري؟ لا بالعكس. هلا خاله عبير الورده، شلونك؟ الحمد لله عمي، بعدني ما صرت خاله.
3: رجفتيني رجفت رجفت رجفت رجفت رجفت رجفت.
0: هاي كان المفروض البارحه مو اليوم، البارحه بالحلقه والله مو اليوم. يلا عندنا اتصال. الو.
4: يا الله،
0: اهلا
4: اهلا.
0: هلا والله،
4: شلونكم عيني؟
0: شلونك انت؟
4: شلون
0: الامور؟ الله يسلمك، اخبارك؟
4: ماكو عمي، مختفين.
0: احنا مختفين، بكيفك بعد؟ هاي وكيفك؟
4: تخيلي عاد جسر مال الغزاليه،
0: هم عاد جسر. ما اعرف شنو عشت.
4: وبنيه تسوق بوادي
0: زين
4: وعاطله بنص الجسر.
0: اي وانت شنو هنا؟
4: ولك كميه الازدحام.
0: اي
4: والدعاء
0: يعني دعاء لي خطيه، يعني شو تسوي؟ لا
4: يعني هم بنيه وهم بي واي دي، ما يصير يعني ضلت على راس سوداء،
0: هم جسر الغزالية وهم ازدحام وهم ساعه ثنتين.
4: طيب وراجع البيت.
0: احكي لي شنو الصفه اللي تخاف يجي احد يقول لك اياها بصراحه؟ انت تمتلكها طبعا، بس تخاف واحد يعني تتجنب اذا شخص كان كلش صريح يجي يقول لك اياها.
4: لا والله قالوا لي اياها، انا يعني من ازعل على واحد.
0: اي
4: يعني من واحد اضربه اكس ما خلاص، يعني مثلا اسامح مره مرتين، الثالثه لا اقفل عليه.
0: أوكي.
4: بعد لو يصير كان من يكون عادي
0: زين. هذه الصفة تتجنب انه احد يجي يقول لك اياها، يعني تضوج من واحد يقول لك انت هيجي او ينصحك من عليها؟
4: يعني احس نوعها من التدخل، مثلا يابا ليش زعلان على فلان؟ يابا مثلا ان شاء الله ما لك علاقة بيها. اوكي يعني هاي انا بيني وبين فلان، ليش تدخل؟ يعني انت شنو مثلا صار لكم في عنان؟
0: طيب
4: يعني تتوسط بيناتنا؟
0: فهاي من باب طباب يعني خير يعني اتهم عليك ايش هالنحوس يا ايش دعوه عليك؟
4: ها مو قلت لك نحس انا بغيت
0: هذا زوجك طبعا
4: يعني مو مهم، ما يدري ما يدري مثلا بتشوف صارت تشافصها وياي الاخ حتى انا اقفل عليه هيك قفله. انا منطي ما يدري انه انا منطي في ثلاث اربع شنصات لقدام.
0: طيب
4: هو ما مستغله يجينا من الاخير شو كيف فلان؟ ما يدري يعني بالوضعيه.
0: اوكي انا جدا شاكره اتصالك، اتمنى تعدي هذا الازدحام بخير ان شاء الله. شكرا
4: يا الله يا رزاق يا رزاق.
0: نورتنا. هلا.

آخرين بصراحة حاولنا وما بيها شيء يعني. بس أنا ذاك يوم قلت لكم سلطان حكى علي على الهواء والله ما جاوبته، بس بقت بقلبي. تخيلوا من ذاك الأسبوع كان أخاف على عبير من عصبيتها واندفاعيتها. هسه أنا عفت العصبية واندفاعية كلمت بأخاف، فقلت يلا ما يخاف، خاف علي يعني. تحية للمستمعين، أكيد شاكرة كل اتصلوا بينا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو لطيف إن شاء الله. باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم ببرنامجنا درس شاغر. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية تمضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. النزاهة تضبط موظفين اثنين في مرور ميسان تلاعبا بأربعين وصلا لرسوم لوحات السيارات. الداخلية تعلن ضبط 10 كيلوغرامات من الكريستال وتطيح به 3 متاجرين بالمخدرات. جنايات الكرخة، السجن 6 سنوات بحق 5 مدانات عن جريمة الإتجار بالبشر. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. عرقجي على الولايات المتحدة العودة إلى التزاماتها وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بوتين، روسيا تسير على طريق إنهاء الصراع الأوكراني. طقس العراق صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات BYD بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتورز.
1: الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
7: فانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: فانجور.
4: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
7: فانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
4: بالـ7:30 الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نكتب شو يعني

0: علي
1: آخ أتمنى صير أنفاس وتشمل.
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
3: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن رئيس الوزراء وجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بكمية 40 لترا لكل ساعة وبسعر مدعوم قدره 400 دينار للتر الواحد طوال شهر أيلول الحالي.

الحاجة. وأضاف البيان أن الزيدي وجه أيضا بالالتزام بساعات التشغيل المعتمدة حاليا وبما لا يقل عن 20 ساعة يوميا بالتناوب بين الكهرباء والوطنية والمولدات الأهلية، بما يضمن استقرار واستدامة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي. وفي مستهل الاجتماع أعلن رئيس مجلس الوزراء أن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستستكمل خلال الأسبوع الحالي تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليه. وفي الشأن النيابي، ناقش الإطار التنسيقي سير العمل على تشريعات مهمة والملحة، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة وقانون الحشد الشعبي. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال استقباله القائمة بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقات بين بغداد وواشنطن وضرورة تطويرها ضمن إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما تم التشديد على أهمية استمرار التنسيق الأمني بما يدعم أمن العراقي واستقراره. ذكر بيان لوزارة الداخلية أنه بمتابعة الجهد الاستخباري والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وبإشراف محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، تمكنت مفارز قسمي التحقيقات الخاصة والتقنيات في المديرية العامة من ضبط 10 كيلوغرامات من مادة الكريستال. وأضاف أن المخدرات كانت مخبأة بطريقة تمويهية داخل مادة الإسمنت الأبيض، فيما جرى إلقاء القبض على 3 متاجرين بهذه السموم. كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس دونالد ترامب وكبار مساعديه كانوا يدرسون خلال الأسبوع الماضي تنفيذ ضربات محدودة في مضيق هرمز تستهدف قدرات إيران الرادارية والصاروخية. ووفقا لثلاثة مسؤولين أمريكيين، تم رسم الخطة على مدار الأسبوع الماضي من قبل القيادة المركزية الأمريكية وحظيت بدعم وزير الحرب، لكنها لم تحظى بعد بموافقة ترامب النهائية على الرغم من إمكانية إعطائه الضوء الأخضر لها بعد التصعيد الجديد مع إيران. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن، إعلن، إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. النزاهة تضبط موظفين اثنين في مرور ميسان تلاعب بأربعين وصلا لرسوم لوحات السيارات. الداخلية تعلن ضبط 10 كيلوغرامات من الكريستال وتطيح بثلاثة متاجرين بالمخدرات. جنايات الكرخ السجن 6 سنوات بحق 5 مدانات عن جريمة الإتجار بالبشر. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. عرقشي على الولايات المتحدة العودة إلى التزاماتها وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بوتين: روسيا تسير على طريق إنهاء الصراع الأوكراني. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة.

0: عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غلبة.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. النزاهة تضبط موظفين اثنين في مرور ميسان تلاعب بأربعين وصلا لرسوم لوحات السيارات. الداخلية تعلن ضبط 10 كيلوغرامات من الكريستال وتطيح بثلاثة متاجرين بالمخدرات. جنايات الكرخ السجن 6 سنوات بحق 5 مدانات عن جريمة الإتجار بالبشر. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. عرقجي على الولايات المتحدة العودة إلى التزاماتها وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بوتين: روسيا تسير على طريق إنهاء الصراع الأوكراني. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك،
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: المشق ووتر.
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: الماشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: الماشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: تعديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الباشق موتورز.
0: الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الباشق موتورز.
0: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الباشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الباشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
2: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد أف أم إذاعتك. ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو

0: أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وب

0: تمشوا يعني.
1: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-7802-5-0-7802-116-117-1000. تحية إلى كل أصدقائنا وإلى كل أحبابنا. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم. كلنا ندخل في حيرة من أمرنا بموضوع ما، بعمل، بارتباط، بدراسة، باتخاذ قرار، بهواي تفاصيل. والحياة مو سهلة، حياة صعبة، بها الحلو أوكي وبها الجانب الجيد وبها الجانب الإيجابي، بس هي مو سهلة. ولهذا صار بها اتخاذ القرار أبدا مو سهل. كم مرة احتاريت في حياتك؟ هذه وحدة. وإذا احتاريت شو تسوي؟ لمن تسأل؟ تسأل الوالدة، تسأل الوالد، تسأل الزوجة، تسأل صديق، تسأل أخ، تسأل منو؟ شو تسوي إذا احتاريت بأمر معين؟ وتبقى احنا نقول ما مذبوحة على قبلة. هنا شلون راح تتعامل انت؟ وكلنا مارين بأمور تحير. يعني واحد يقول لك والله حيرة، بس أنا هاي الشغلة كذا، أنا هاي الشغلة شلون، بس أنا أتمنى. يعني اكو واحد مثلا شاف إنسانة بكل المواصفات هي ما تنعاف، مو ما الواحد يتركها هذه الإنسانة، لازم يتقدم لها ويتزوجها، لأن إنسانة بكل ما تعنيه الكلمة، أو توالمت وياه. لكن هي عندها فد مثلا، يعني فد مسألة، أنه هو عنده مثلا العمل مالته عمله بعيد، وهي ما قبل أو بغير دولة، ما تقدر هي أنه تروح وياه. بس أنت تخيل هيك موقف، ترى ابدا مو سهل. لو يدوس على نفسه ويتركها ويروح لهذا العمل، لو انه هو يعوف العمل ويبقى وياه. واكو شيء خاصة في مجتمعاتنا وفي حياتنا، انه اذا تركت هذا الشيء، مثلا تزوج وراها إنسانة، وهذه الإنسانة مرمورة قلبه أو مشاكل دائما، حتشوف الملامة من أقرب الناس لك. لو ما أخذ فلانة، لو سامع كلامي، لو ما أعرف إيش، مو قلنا لك، مو حكينا، مو ما أعرف سوينا، و إلى آخره. فما بعد الحيرة تجي الملامة. حتى ما أدوخكم بتفاصيل هواية حتى نسولف وندردش أنا وياكم وعموري، الله لا يحير عبده، دائما نسمع أهلنا يقولوها. إذا أنت احتاريت في موضوع، إيش راح تسوي؟ أو شنو الشيء اللي تسويه؟ إيش تتصرف؟ شنو الحيرة اللي وقعت بيها؟ على فكرة ترى الحيرة هي ورطة. شايفين مرات واحد يقول لك والله ورطة، أنا بورطة هسه، أو في وضع ما أحسد عليه. مرات واحد بين راحته وبين أمور ثانية، تريد شيء تعوف شيء، وهكذا. خلي اسمع من عندكم على 0967-7700-1-11-7-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5.

متواصلين وياكم والحيرة، كلنا نمر في حيرة وفي اتخاذ قرار وفي اتخاذ موضوع وبهواية تفاصيل. الحيرة احتاريت في اليوم بموضوع وشون قدرت تطلع من عنده، شون يعني التصرف اللي سويته، شلون تصرفت أو شلون تصرفتي. أريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا على 0964-77-001-4-11-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-415-0-8-02-116-117. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. الإنسان من يوقع بحيرة شلون أنه أنت تتصرف أو شلون أنت تتصرفين. كنا واقعين في حيرة وما زلنا نوقع في حيرة من أمرنا. خليكم ويانا ومتواصلين. أنا وياكم وعموري.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 0011 4115 0780 02 116 117. وتحية إلى كل المحبين. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء اللي مرات إنه نوقع بيها اللي هي الحيرة. الحيرة أنا أعتبرها ورطة، أعتبرها فخ، أعتبرها مطب، أعتبرها حالة صعبة يمر بها الشخص، لأن أنت لازم تتخذ قرار، والقرار لازم سريع، ولازم ما تندم على القرار اللي تاخذه. ووراها إيش تسمع أخبار، مثلا تسمع والله هذه الإنسانة تزوجت وعايشة بسعادة مع رجلها، لا تنقهر، لازم هيك يعني. طبعا هي مو كلام إنه ما تنقهر، يعني هو مو أي واحد يقدر يضبط هيك أعصابه. هي هنا الفكرة، هو مو أي واحد إنه والله يقدر، إنه طبيعي الموضوع عنده وعادي وقلبه إحنا نقول جلد، ولا هي مو هيك الفكرة. مو بهالسهولة هذه. فأنت من توقع في موقف محير، شلون تتعامل ويا هذا الموقف؟ أو بناتنا أخواتنا، إيش قد أكو بنات خطية احتارت بين شهادتها وبين جتها قسمة للزواج، واحتارت إنه هي بنية يعني ما تعرف، بس جوها أكثر من شخص وهي ما تعرف، يعني ما عدفت مثلا، كانت خلينا نقول زميلة لهم حتى تعرفهم، ما تعرف. وهواية من بناتنا انه هي خطيئة ما تدري، فجاها شخص، جاه ومال وحسب ونسب، وجاها شخص مال وكمال وحسب ونسب، ما تعرف هي حتى انه قلبها وين يميل، لكن هي توقع بحيرة. لأنه هذا الشخص اللي هي رفضته لربما يكون هو الشخص الصح، والعكس هو الصحيح. فأنا أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أحبابنا، من ناسنا، تجاربكم اللي مريتوا بيها بالحياة، الحيرة اللي وقعتوا بيها. خلي اسمع من عندكم، انا وياكم عموري، خليكم يعني.
1: قلبي مات وانا بداري

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء المحبين، إلى كل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-1114-115. وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو الحيرة، هو يكون ناس مرت في حيرة من أمرها واختارت أشياء غلط. هو مو ما عرفت أنه تأخذ قرار، بس هو احتار. يعني أنت مو تلوم، أنا استغرب أكو ناس تلوم الشخص المحتار. هو محتار يجي يلومه يابا، وهو حاير بهاي الشغلة، حاير بهذا الموضوع. ده يقول لك أنا هاي البنية شلون؟ ده يقول لك يابا زين أنا أطلع من بيت أهلي، زين أنا حاير بين أهلي وبين زوجتي. طبعا هاي زوجته وعشرة ويحبها وعد أطفال من عدها، وبنفس الوقت ما يريد يعوف مرته وما يريد يعوف أهله. زين هاي شلون؟ يعني هي مو يعني مثلا سهولة. يعني أنا كلش أحترم أكو شيء الغرب، يعني عندهم نقطة وكتبوا كتب، يعني فن اتخاذ القرار، فن يعني فن اتخاذ القرار. لازم تأخذ القرار وانت هادئ، لازم تأخذ القرار وانت ما معصب، لازم تأخذ القرار. أما مسألة يقول لك انه أفشل القرارات في لحظة عصبية، وغيرها وغيرها وغيرها. فأنا أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا، من أخواتنا، من أصدقائنا، من صديقاتنا، أنه أنت صرت في حيرة من أمرك، وبالتالي هذه الحيرة وين ودتك، وشلون تعاملت ويا الموقف، أو شلون تعاملتي ويا الموقف. نحتار ونمر بتفاصيل في حياتنا، وارجع واقول احنا حياتنا مو سلسة، حياة مو يعني مو سهلة، حياة صعبة، وحياة بيها يعني لازم واحد انه رادي لها واحد يقول لك رادي لها واحد قوي. صحيح قوي مو يعني انه هو ما عنده مشاعر، لا، بس رادي لها واحد شوية، رادي لها واحد جلد، ها. فهذا اللي احنا نقوله على 0964-7700-1114-115.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. وتحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا. الحيرة موضوع أنا أعتبره أنه هو ورطة أو فخ أو مطاب اللي يقع بالحيرة مو يعني عبركم شيء سهل. والله هذا الشخص محتار، لا حيرة مشكلة الحيرة، خاصة الشخص اللي يكون متوهوه في قرارات في باله بهواية تفاصيل، إذا كان ارتباط، إذا كان عمل، إذا كان صديق، إذا كان أهل، إذا كان زوجة، إذا كان حبيب، إذا كان اختيار. مرات اللي خاصة طلبة السادس اختياراتهم للأقسام، يعني الشخص هناك تشوفه قدم شي صحوا له تقنيات طبية، هو باله يم الفن، هو رسام يخبر، واحد قدم ميكانيك وهو ما له علاقة، واحد انه متأثر واهله والبيئة اللي يصير طبيب، بس هو كل ميوله تشوفه اذا تخليه في مجال او تلقاه يعشق الطيران، يعني من هذا اللي طاب وبتفاصيل التفاصيل. فهذه تبدي تتحدد وتتبلور بالسادس علمي، يعني بعد التخرج اقصد، واختيار الكليات، يعني يقول لك انا دائما نسمع والله طبقت الكليه، انا ما اريد اطبها، طبقت القسم ما اريد اطبها، انا وين؟ ويقول لك والاقتصاد وين؟ واحد يقول لك انا وين والقانون وين؟ واحد يقول لك والله ها طبقت انا فنون، وهو رسمه القلم ما يعرفها زين، لا يعرف يمثل، لا يعرف يعزف، لا يعرف زين شلون. والله انا دخلت تربيه رياضيه، هو كان يعني يتخبل من شيء اسمه حركة ورياضة وجهد وركض وسباحة وإلى آخره. فهذني الحيرة واتخاذ القرار الخطأ يودي مستقبلك، يعني غير البوصلة اللي أنت بيها، غيرها تماما، يعني مو هيك. فأنا إذا أسمع من عندكم شنو الموقف اللي حصل وياك وأنت كنت كلش حاير، وشلون صرفت وياك، وناس عرفت تتخذ قرار بعدين بين الحيرة. الحيرة فخ، أنا أشوفها مثل الوادي. فأريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندك أنت على 0964770111 4115. اتصال ألو. ألو يا هلا. ألو ألو يا مساء الخير. نسمع

تواصلنا وياكم على موجة 91.5 والحيرة وأنت في اليوم احتاريت في يوم من الأيام وشون قدرت تتعامل والموضوع راح أروح إلى فاصل ومتواصلين.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد اف ام.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتشارة يبقى على سولفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيمن.

تواصلنا معكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415 و0782011617. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل أحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، احنا نقول انه الله لا يحير عبده. فشلون تتعامل ويا موقف محير؟ شلون انت تتفاهم ويا هذا الموقف؟ اريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من اصدقائنا المواقف اللي مارين بيها، المواقف إذا كانت صعبة. إذا طبعا هي كل المواقف المحيرة هي مواقف صعبة للأمانة، يعني ماكو موقف سهل وانت تبقى محتار، لأنه سهل كان اختاريته. فأريد أسمع من أصدقائنا ومن ناسنا ومن الجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على 0964770011415. وخليكم يعني

تواصلنا وياكم. تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين وإلى كل الأحباب. الإنسان يمر في حيرة من في حياته، وأريد أني أسمع من عندك أنت الموقف المحير اللي مريت به، وشلون أنه أنت تعاملت ويا هذا الموقف. موقف محير مريت انت بي، وشلون تعاملت ويا هذا الموقف. خليني اسمع من عندكم، خليني اسمع من احبابنا، من ناسنا ومن جاليتنا العراقية في كل انحاء العالم على 0780211 115 0780 0211 6111 7. وخليكم وياي.

0: ويانا اكرم. الو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، يا هلا باكرم.
1: تحياتي، سلام لك والدكتور عمر وجميع الاخوه المستمعين داخل وخارج العراق.
0: يا هلا بيك،
1: واتمنى لكم صباح يوم مبارك.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.
1: استاذ العجلي استاذ مهيمن، حملوني احفادي جاي يسمعونك من خلال الستلايت.
0: الله يعطيهم الصحه والعافيه، وتحيه لهم وان شاء الله يحفظهم
1: لك. والله العظيم قالوا لي سلمنا الاستاذ مهيمن والكادر مع الاذاعه.
0: حبيبي اتشرف اتشرف.
1: الله يسلمك.
0: اي اكرم،
1: بالنسبه للحيره،
0: اي
1: صحيح، هي الحيره حيره
0: زين،
1: يعني اولا مخاطره بيها.
0: نعم،
1: يعني المفروض ندرسهم من كل الجوانب، وياه الاصح الاقرب يمشي بيه، يعني نتوكل عليه.
0: طيب،
1: بالنسبه للسالفه علي مرات يعني شغلات صعبه، صحيح تحير الواحد، يبقى محتار انجح بيها اخليها، ولكن تعرف انت بمرور الزمن من خلال تجربته بالحياه او من خلال مشاهدته للاخرين او سماعه لبعض الحالات اللي تصير، يعني يسلك الطريق الصحيح، يقدر يعني يحاول. ومرات لا والله هي الله يجيبها سبحان الله، يعني الله وخصوصا اذا كان يعني اذا الحاله او الشغل اللي راح يشتغلها الله يعني محللها، نقول عليها الحال يعني عم الله يبارك فيها
0: زين،
1: واذا كان بها مخافه الله وعدم دخول الحرام بها، يعني الشغلات تعرف انت شغلات تجاريه احتمال، شغلات علاقات زوجيه او ترتيبات علاقات اجتماعيه مع الاخرين، اختيار صديق، فالواجب التأني طيب. السلامة وفي العجلة الندامة، لازم نتأنى لأنه ندرس الموضوع إن شاء الله. يعني وللأسف اليوم أحكي بصراحة متابعكم من بداية الحلقة، عسبي إلى جميع الأصدقاء لماذا لم يشارك؟
0: من هو؟
1: يعني ما حكيت واحد شارك، أكو واحد شارك؟ وين؟
0: والله لا، احنا تجيني اتصال بس انا اليوم ردت اسولف. اي
1: قلت حب على جامعة الصالة. يعني
0: لا بالعكس
1: فقدم لي انا اصدقائنا تعرف احنا، وان شاء الله يعني كعائلة واحدة اذا ما حرم الله.
0: صح صحيح.
1: اي سؤال تبقى من توجه
0: الإجابة. الله يسلمك. بالعكس انا كلش فرحان يعني باتصالك، وانا اسالك سؤال اخير، انه انت شلون تتعامل وشلون تتصرف اذا كنت بموقف محير؟ شو تسوي؟
1: محير اذا كان ما بي نوع من السريه،
0: نعم،
1: فنقول عليه بالعاميه اجرها صفنا او ترتيبات، او احاول اسال استطلع اراء الكبار والصغار، يعني مثل اللي مارين التجربه،
0: نعم.
1: أسألهم هم هي شيء، حتى لو أشوفهم من بعيد أقول له والله واحد يعني إذا بيها نوع من الخجل، موكو بعض الشغلات فيها نوع من الخجل نقول عليها بالعامية.
0: طيب
1: يعني أضرب كأمثلة أو كهذا، يعني بعدين أحصل على النتيجة، ولكن دائما أتأنى في اختيار أو في المرور أو يعني باختيار الأصدقاء

0: عمر يقول ثلثين الولد على الخال يقول هنا إيه راح يغير وجهة نظرة بيك يعني.
1: ده أقول لك واحد مغثد تشوف يا أكواء صفات متشابهة بيني وبين خالو عمار.
0: تحية تحية إليك والعمار شونك؟
1: إيه لا بعد عموري خط أحمر.
0: ها عموري
1: والله الحمد لله بخير.
0: والله
1: بالنسبة للموضوع
0: إيه
1: أول شيء دائما نقول اللهم لا تحير عبدك.
0: عفي عليك.
1: واني اتوقع الحيره اللي تجي للشخص بشكل هوايه هذا قله قناعه. الواحد اذا ما مقتنع بحياته ومقتنع بالوضعيه اللي هي بيها حيظل دائما متوهوه ومتحير.
0: صحيح.
1: وثالثا واساسا بعد تفلسف على نياتكم ترزقون، انا ذابها على الله بحياتي ما احترت.
0: زين.
1: والله اصعب المواقف اتخذ القرار بشكل يعني مو عشوائي واتوكل على الله وسبحان الله.
0: حلو.
1: حظ حلو. بس دائما التجي للناس الصح، يعني مثل اذا عندي حيره بقرار قانوني اروح الشخص يفتهم بالقانون مثل محامي مستشار قانوني، وان كان مو بلاش بس مو مشكله.
0: حلو هيك.
1: اي طبعا لعشلون يعني ان شاء الله عندي موضوع مثلا مشترات عقار اروح استشير عمار كامل بالله.
0: لا يا
1: مو صح لو غلط
0: وشون مخالك يصير.
1: ها العفو مدى اسداعش هاي الحاله
0: مدى تعيش هاي الحاله بعدك
1: إيه خالي ذكرني الف رحمه ونور على روح امك ابوك استاذ مهم دائما ذكرني خالك ثم خالك
0: شو إيه. خال هذا يا ابي
1: اي والله خالي هذا خالي والله الخال والد ها فلا حقيقة صدق دابها على الله وعلى نياتكم ترزقون وربك يعني سبحان الله كون بنية صافية مو دابها على الله وانت بالك يجيب ويودي.
0: حلو. يعني انت تلجأ الشخص اذا احتاريت.
1: هو هسه جيتك بالسالفة وبالفترة الاخيرة تدري انتبهت على نفسي القرارات الصعبة الثقيلة قبل اتشط بيها وتيجي وياي التوب.
0: حلو.
1: بس اكو قرارات بسيطه اروح استشاره اخويا مصطفى.
0: حلو
1: حقيقه يعني.
0: زين مصطفى عمر يقول مرات يتنمر عليك مصطفى شلون؟
1: اني هو هم حلوه ويا شوف كل اللي يتنمرون عليه وتنمر عليهم ساعه اللي احتاجهم القاهم قدامي.
0: الله يحفظهم يا ربي.
1: اي والله اي والله يعني حتى اليوم يعني عمار كامل على فكره صدق عنده خوش طلعت انا ذكرتك بطلعه هو طلعها وياي.
0: اي
1: ايه قلت والله قال استاذ مهيمن
0: لا لا لا هو
1: قال عنده طلعات ترى
0: عمار كامل عنده مواقف حلوه.
1: العفو خالو عمار
0: خالو هاي بعد هاي ما ادري
1: الا مو خال خالو
0: خالو ايه قديمه هاي مال خالو
1: ففعلا يعني الحمد لله والشكر عديت مرحله الحيره راحت
0: الحمد لله اللي ترى الحيره مطب وانا اعتبرها والله مطب.
1: مو قلت لك انت كون قنوع ما تحتار.
0: حلو
1: والله كون قنوع ما تحتار بس اذا انت ما مقتنع ومتذمر لا طبعا تتذبذب بقراراتك وتتحير وتدوخ
0: طبعا
1: وتظل اي فهم شو يقولون القناعه كنز
0: لا يفنى. مو
1: لا يفنى شفت
0: شو وصلت القناعه انه عمار كامل صار خالك؟
1: والله الدنيا صغيره
0: زين
1: ويعني أنا هواي أسولف وياه طلع هو كان قاعدين بالفحامة وبيت جدي أهلهم بالفحامة بيت فلان بيت علان تعرف قبل بيت حج يونس وبيت أبو سعد وهاي وصلنا أخ لك هذا طلعوا أخوه بالرضاعة.
0: والله أنا يعني أنا هاي مال عمار كامل كان منطقة الفحامة شو أنا هاي شاك بيه.
1: لا كان بالفحامة.
0: والله
1: فحامة لو شواك هنا نفس الأزقة والمحل.
0: ما أدري هاي أنا شو ما مقتنع بيه.
1: قلنا ننتظر تحليل التي إن تي. شوف يقول أنا قلت له دزلنا عينات نحللها ونشوف إن شاء الله.
0: زين.
1: إيه.
0: أنا.
1: أنتش للعمار كامل منكم وريحكم.
0: خوش
1: هالشي. إيه والله. خالو عمار خالو عمار نسيت.
0: أنا كلش فرحان باتصالك.
1: أنا الأشكرك أنا الفرحان والله يحفظك

0: يا قلبي
1: الله يسلمك. شكرا شكرا
0: استاذ. يا هلا.
1: سنوب تخاف تطلع انت عمي.
0: حبيبي يا هلا محمد. اذا ختامها مسك مع محمد ابو جاسم و اي ابو رضا. اي بس هو ابو جاسم. دائما الحيرة انه انت لا تاخذ قرار بسرعة. هذه واحدة من الاشياء اللي انا يعني انه دائما اقولها ودائما حتى انا اطبقها. لا تاخذ قرار بسرعة. قرار اللي بسرعة يخليك قد تكون انه تندم على هواية تفاصيل. شكرا الى كل من تواصل ويانا. شكرا الى جاليتنا. شكرا الى محبينا. شكرا عمر ثائر مهم الابيض كان ياكم في الاعداد والتقديم. رافقنا المبدع عموري. أترك الختام ويا في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.